0: الملتقى، نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته، وسننتقل مباشرة لعرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر. إلى الملتقى، دمتم بحفظ الله ورعايته.
1: 2MFM Muslim Community Radio. موجز لأهم الأنباء يأتيكم عبر أثير 2MFM. أهلا بكم أعزائنا المتابعين.

يستعد ملايين الأستراليين لدفع رسوم أعلى على حساباتهم التقاعدية بعد أن أعلن أكبر صندوق تقاعد في البلاد أستراليان سوبر رفع رسوم الإدارة اعتبارا من 31 من تشرين الأول أكتوبر. وقال صندوق الذي يضم أكثر من 3,600,000 عضو إن الزيادة هي الأولى منذ عام 2022 وتهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز الأمن الرقمي. وبناء على التغييرات سترتفع رسوم الإدارة حسابات التراكم، في حين سيدفع نحو 88% من الأعضاء زيادة تصل إلى $1.83 أسبوعيا، مع رفع الحد الأقصى السنوي للرسوم إلى $600. أعلنت شرطة ولاية فيكتوريا فتح تحقيق موسع في هجوم بالحريق استهدف شركة للصناعات الدفاعية في ملبورن بعد تصنيفه عملا إرهابيا. وقالت إن الهجوم وقع في تموز يوليو الماضي وشمل إحراق 3 مركبات وكتابة شعارات على المبنى. وأظهر تسجيل مصور شخصا ملثما يتبنى الهجوم، مبررا ذلك بأن الشركة تورد مكونات لبرامج مقاتلات F-35، ودعا إلى وقف تسليح الدولة العبرية. هذا ورجحت الشرطة وقوف متطرفين يساريين خلف الهجوم، مؤكدة مواصلة التحقيقات وأن المتورطين قد يواجهون السجن مدى الحياة في حال القبض عليهم وإدانتهم أمام القضاء، مع استمرار جمع الأدلة وتحليل التسجيلات وتحديد هوية جميع المشاركين وتشديد الإجراءات الأمنية حول المنشآت الحيوية والصناعات الدفاعية تحسبا لهجمات. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت تجمعات ومعسكرات تابعة للسعودية في مناطق شرقي اليمن، مؤكدة استخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، ومشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير معدات ومخازن أسلحة، وأكدت أنها ستواصل تطبيق معادلة الحصار بالحصار. ومن جهة أخرى، أكد الجيش الإيراني مواصلة تعزيز جاهزيته العملياتية، فيما تحدثت مصادر إيرانية عن تقدم المباحثات مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز واقتراب إنجاز بيان مشترك، في وقت أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بسير المفاوضات. في لبنان، صعدت الدولة العبرية هجماتها على جنوب لبنان بغارات جوية وقصف بحري أسفر عن إصابة 8 مواطنين، تزامنا مع مواصلة المفاوضات بين لبنان والدولة العبرية في روما. كشفت وثائق أمريكية عن توجه لدعم حوار بين المغرب وإسبانيا بشأن مدينتي سبتة وماليليا، في خطوة تضيف بعدا جديدا للتوتر بين واشنطن ومدريد، ويتزامن ذلك مع تصاعد أزمة الهجرة إلى سبتة واستمرار الخلاف بين الرباط ومدريد، حيث يؤكد كل طرف تمسكه بموقفه من سيادة المدينتين. بالخبر الأخير، قدم تحالف الحاكم في تركيا مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى دعم مسار السلام مع حزب العمال الكردستاني وتنظيم تسليم السلاح وإعادة دمج بعض عناصره. وتقول أنقرة إن المبادرة تستهدف إنهاء صراع استمر أكثر من 4 عقود، بينما تواجه الخطة معارضة من أحزاب قومية تعتبرها تنازلا للحزب. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Oh no, your tyres are looking a little bold.
2: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
1: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
2: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
3: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturdays 7.30 to 3.
1: Mention 2MFM on your next visit
2: to unlock instant discounts.
1: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
4: Get the power from Tyre Power Liverpool.
5: بيان صادر عن دار الفتوى في أستراليا. يعلن مركز الأزهر في أستراليا قسم تحفيظ وتلاوة القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها عن فتح باب التسجيل لهذا الفصل، حيث تبدأ الدراسة من الأحد 2/8/2026 ولغاية الأحد 20/9/2026. للتسجيل يرجى الحضور إلى مركز الأزهر في أستراليا على العنوان 40 هيكتر ستريت تشستر هيل. للاستفسار يرجى الاتصال على أحد الرقمين 9793-330-9793-3330 أو 0404-601-895-0404-601-895. من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 من بعد الظهر من الاثنين وحتى الجمعة. ملاحظة: الأماكن محدودة. كان هذا بياناً صادراً عن دار الفتوى في أستراليا.
6: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساءً في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل، للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-330.
7: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15 with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.
0: Sponsoring 2MFM.
8: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavour. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.

0: حبتها.
1: عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن النبي قال: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
2: أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي، أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the Morning Crew on 2MFM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا هو الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين. نلتقي بكم مجددا أحبابنا في صباح هذا اليوم المبارك، فكونوا معنا واستفتحوا هذا اليوم بذكر الله تعالى، وأكثروا من الصلاة على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم.

0: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في هذا اليوم المبارك. نسأل الله أن يجعله يوم خير وبركة وأن يملأ قلوبكم بالطمأنينة والسكينة، آمين.
1: اللهم آمين.
0: السلام عليكم حجي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: وصباح الخير لإلك كمان.
1: صباح النور لإلك ولمستمعينا ولكل اللي عم يشاركونا بهالفترة الصباحية. منقول للكل صباح الخير وجمعة مباركة عليكم.
0: نعم، كمان أنا بقلك جمعة مباركة عليك كمان
1: بارك
0: حجي.
1: بارك الله فيك وعليك إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى. ومنقول للجميع جمعة مباركة عليكم وعلى أحبابكم وكل اللي بيخصوكم وعزيزين عقلوبكم، من قلهم جمعة مباركة عليكم إن شاء الله تعالى. إذن مستمعينا الكرام، مثل ما سامعين، معكم أنا جهاد
1: ومعكم خديجة.
0: فأهلا وسهلا فيك حجي خديجة.
1: أهلا فيك حجي جهاد، كيف أحوالك بهالبردات؟
0: الحمد لله، اليوم ماني كتير برداني.
1: الحمد لله، ظاهر
0: أنت اللي برداني معكوس اليوم.
1: لله. نعم
0: نعم، هو هلأ يعني وقت البرد، وقت أيام البرد
1: أكتر شيء، بس الصبح بعدين سبحان الله بتطلع الشمس والحمد لله يعني نعمة بتدفينا.
0: نعم صحيح. فمنرحب بك المستمعين اللي عم يسمعونا على هيدي الموجة 92.1 FM وعلى الديجيتال راديو على 2MFM.org، وكمان
1: نعم.
0: اللي عم يتابعونا
1: كمان اللي عم يتابعونا على الواتساب، يعني منحب كمان نوجه تحية قبل ما نعطي الرقم للي عم يشاركونا ويبعتوا لنا صباح الخير، واللي عم يسمعونا بدون ما يبعتوا كمان في كتير ناس عم تسمعنا. نحن نعرف نحن من لكم صباح الخير وجمعة مباركة عليكم. واللي ما عنده الرقم، رقم الواتساب هو للرسائل طبعا، ما فينا ناخد اتصالات.
0: لا.
1: الرقم هو 0410-830-930.
0: نعم، أكيد بنشكر الكل لحسن اختيارهم لهيدي الموجة وأنه يختاروا يكونوا معنا وبرفقتنا بهالوقت. وأكيد نسأل الله أن يجعل وقتكم ووقتنا مليء بالفائدة إن شاء الله تعالى، لا سيما في هذا اليوم الفضيل يوم الجمعة إن شاء الله تعالى.

0: نعم أحبابنا، اليوم الجمعة بالتأكيد اللي هو الموافق، يعني هو اليوم 23 صفر 1448 الموافق للسابع من آب أغسطس 2026. أما بالنسبة لمواقيت الصلاة فاليوم الحج جهاد حتطلعكم عليه
1: إن شاء الله تعالى. أذان الظهر لليوم بيدخل الساعة 12:05، أما العصر فالساعة 3:01. بالنسبة لأذان المغرب الساعة 5:22، أما أذان العشاء فالساعة 6:44. أما أذان الفجر ليوم غد السبت حجي للثامن من أغسطس بيدخل الساعة 5:13، أما الشروق فالساعة 6:41.
0: نعم، هلأ الشروق عم يصير قبل لأن الفجر كمان عم يدخل قبل، فبدنا ننتبه.
1: صحيح، كان يعني الساعة 7 قبل.
0: نعم صحيح،
1: فيعني عم يرجع لورا،
0: قد يختلف شوي على هلأ. في البعض اللي بيقوم كل يوم بفضل الله على صلاة الفجر ما بده ألام، أما
1: أكيد.
0: اللي
1: نعم.
0: تعود يفيق شوي بعد فيمكن بيحط ألارم ليقوم يصلي، إذا يعني
1: نعم.
0: طبعا هو ده شيء منيح إنه
1: أكيد.
0: يعمل هيك
1: أكيد، يعني لآخر الشهر تقريبا حجي بيصير الشروق 6:17.
0: أيوة،
1: يعني
0: نحن
1: هلأ عم نصير بآخر الشتوية.
0: نعم.
1: فالوقت عم يختلف، ما تنسي بكرة كمان لما التوقيت الصيفي كمان إسا بيختلف
0: كمان
1: أكثر.
0: صحيح.
1: نعم، فمن حيي جميع مستمعينا الكرام اللي عم يسمعونا واللي اختاروا إنه يسمعونا لهلأ، بصبح على الحجة فادية هوشار، بقول لك يا هلا وغلا فيكي ويسعد لي صباحك وجمعة مباركة عليكي وعلى جميع أحبابك إن شاء الله تعالى.
0: وأنا كمان بحب صبح على الحجة أم خالد وبقول لك حجة أم خالد صباح الخير وجمعة مباركة عليكي، وما تنسينا من الدعاء. وكمان من صبح على الأخت روعة خواجة وبقول لك صباح الخير وجمعة مباركة عليكي.
1: نعم، بحب أنا كمان صبح على الحجة أم خالد وبقول لك يسعد لنا صباحك وجمعة مباركة عليكي كمان إن شاء الله تعالى، وعلى كل أحبابك وعلى الأخت روعة كمان وكل اللي عم يسمعونا واللي مصبحين علينا من الصباح الباكر، مثل الأخ حسين والحاج محمد،
0: الحاج أحمد محمد. نعم، والأخ ديب كمان من لك صباح الخير وجمعة مباركة عليك وعلى عائلتك.
1: نعم، كمان بحب صبح على الحجام أحمد قلوون وبقول لك يا هلا وغلا فيكي ويسعد لنا صباحك وجمعة مباركة عليك وعلى جميع أحبابك كمان إن شاء الله تعالى، وبيسعدنا أنه تكوني معنا على السماء.
0: وأنا بدوري بقول للحجي أحمد صباح الخير يا حجي وجمعة مباركة عليكي، وبطلب من كل اللي عم يتابعنا ما تنسونا من دعوة صالحة في ظهر الغيب
1: إن شاء الله.

0: نعم حجي
1: بحب يعني هيك بارك الله فيك أخت هنا، يعني ما عارفين شو بدنا نقول لك، كلام جميل حلو كتير كتير، وبارك الله فيك، وهيدا من حسن ظنك فينا يعني.
0: نعم يسعد لنا صباحك يا حجة هنا، وأهلا وسهلا فيكي، وكمان بقول لك مثل ما قلت لك الحجة خديجة، وشكرا كتير على هالكلمات اللطيفة اللي بعتي لنا إياها،
1: وعلى الوردات كمان.
0: الوردات هال نرجع نقدم ليهم كتير حلوين، ولكن أنا بدي أسألك كنت على الأنشودي.
1: الأنشودي ما بعرف أنت شو بتعملي فيني لما تحطي لي هيك أناشيد يعني.
0: نعم أنشودي جميلة جدا جدا جدا، رجوة بهدية لكل سمع عم يسمعنا، و يعني شو بدنا نقول أكتر من هيك، بس اسمعوا لمعانيها. بحب صبح على الأخت فاطمة الزين وبقلك يا هلا وغلا فيكي، ويسعد لنا صباحك، وجمعة مباركة عليك وعلى جميع أحبابك إن شاء الله تعالى. كمان نعم وعليك إن شاء الله تعالى يا أخت فاطمة. كمان بنصبح على الأخت،
1: على الأخت مريم كمان طباع، منقلك صباح الخير وجمعة مباركة عليك وعلى عائلتك إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى. فمستمعينا الكرام منحب نعرفكن بفقرتنا لليوم إن شاء الله تعالى اللي بحضريلكن إياها، فقرة متعلقة بالمناسبة
1: يعني قبسات. نعم طبعا من سيرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام،
0: الله عليه
1: نبي
0: وسلم.
1: آخر الزمان.
0: نعم فقرة شيقة جدا وجميلة إن شاء الله تعالى، نتمنى منكم تسمعوها على رواق وهيك تقوي الصوت شوية.
1: نعم
0: إن شاء الله تعالى
1: مثل ما هلأ قويتوا لتسمعوا هالأنشودة الحلوة، خلي الصوت قوي واسمعوا معنا.
0: نعم إن شاء الله تعالى حتى بعلن شوي بالأنشودة.
1: نعم

0: مستمعينا الكرام، قبل ما نبدأ معكم فقرتنا الأولى لليوم إن شاء الله تعالى، في سؤال بدنا نسألكم إياه، فبعتوا لنا أجوبتكم على الواتساب الخاص بالإذاعة إن شاء الله تعالى. من هي آخر من توفيت من نساء النبي عليه الصلاة والسلام؟ برجع بعيد السؤال، من هي آخر من توفيت من نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعتوا لنا أجوبتكم على الواتساب الخاص بالإذاعة 0410-830-930. كمان في عندي سؤال ما له علاقة يعني بهول، سؤال عادي، ما الشيء الذي ينقلنا من مكان إلى آخر دون أن يتحرك؟
1: بدنا نفكر هلا.
0: ايوه فكروا شوي، ولكن بدنا انه كمان يسمعونا.
1: ما صعب، ما هيك
0: ما صعب، لا ابدا ما صعب. فبعتوا لنا اجوبتكم على الواتساب الخاص بالاذاعه.

قبسات من سيرة نبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو القاسم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أحبابنا الكرام، ولد عليه الصلاة والسلام بمكة، والأكثر أنه كان في المحل المشهور اليوم بسوق الليل في دار كانت بيد عقيل بن أبي طالب، وقد جعلته زبيدة زوجة هارون الرشيد مسجدا. وقد اختلف في عام ولادته صلى الله عليه وسلم، والأكثر على أنه عام الفيل. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، أما يوم مولده صلى الله عليه وسلم فكما هو معروف في شهر ربيع الأول لاثنتي عشرة ليلة خلت منه، وكان يوم الاثنين بلا خلاف. فقد روى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه.

0: وكانت مرضعته الأولى ثويبة مع عمه حمزة وأبي سلمة عبد الله المخزومي زوج أم سلمة، فكانا إخوة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعة. وثويبة منسوبة إلى أبي لهب، فقد كانت رقيقة له، وأعتقها لما بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعته بعد ذلك حليمة من بني سعد، وأقام عندها 4 سنوات، ثم أعادته لأمه، وقد نالت حليمة به كمال الخير.
1: ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 6 سنوات، خرجت به أمه ومعها أم أيمن المدعوة ببركة إلى المدينة المنورة تزور به أخواله من بني النجار، فأقامت به عندهم 1 شهر، ثم رجعت فمرضت في الطريق وماتت حال كونها راجعة به إلى مكة. وعمر النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك 6 سنين و100 يوم، فرجعت به بركة إلى جده عبد المطلب بمكة، فكفله إلى أن صار عمره 8 سنين. فلما احتضر عبد المطلب وكان متعلق القلب برسول الله صلى الله عليه وسلم، ضمه إلى عمه أبي طالب وأكد الوصية به، فصار أبو طالب الحامي للمصطفى من أعدائه شفوقا عليه، حتى إنه كان إذا أراد أن يعشي أولاده يقول: مكانكم حتى يأتي ابني محمد. وقد كان أبو طالب فقيرا، فأثرى وكثر ماله ببركة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يا الله، سبحان الله، هذه البركة الرسول.
1: نعم، ببركة نبينا
0: عليه الصلاة
1: محمد
0: والسلام
1: صلى الله عليه وسلم.

0: نعم أحبابنا الكرام، وكانت نشأته صلى الله عليه وسلم طاهرة مطهرة من دنس الجاهلية وجميع العيوب والأخلاق الردية والنقائص الحسية والمعنوية، وكان يدعى في قومه بالأمين قبل البعثة لما شاهدوه من أمانته وصدق حديثه. ولما بلغ من العمر 12 رحل عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب في ركب إلى الشام في تجارة، حتى وصل إلى بصرى، وكان بها رجل عالم من علماء النصارى يسمى بحيرة، فتأمله فرأى من آياته ما دل على أنه النبي العاقب الهادي، نبي هذه الأمة، وذلك لأنه رأى غمامة تظله من بين القوم وهو راكب، فلما نزل تحت شجرة مالت أغصانها عليه حتى أظلته، فصنع بحيرة للقوم طعاما وأضافهم، وقال لعمه أبي طالب: ارجع بابن أخيك واحذر عليه الكفار أن يروا بعض صفاته فيعرفوا أنه النبي المبعوث من العرب، فربما تحيلوا على اغتياله، فإنه كائن له شأن عظيم. فأسرع به عمه إلى مكة.
1: سبحان الله العظيم، يعني العلامات اللي كان عم بيشوفها ظهرت له، يعني مبين أنه له شأن، أنه هو النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. حتى الشجرة أغصانها مالت عليه حتى تظله من الشمس.
0: نعم.
1: سبحان الله.
0: نعم. يعني سبحان الله العظيم، يعني كان أنه في أشياء الناس كنت تشوفها.
1: نعم.
0: أنه مثل أنه الغمامة والشجرة عندما تظله، يعني كانوا الناس يشوفوها.
1: وكان هو صغير عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
1: نعم. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم من العمر 25 سنة مضى مرة ثانية إلى الشام مع ميسرة، وهو غلام خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، في متجر، والمال الذي يتجر به من مال خديجة، وذلك أن عمه قال له: إن خديجة ترسل من يتجر لها فيصيبون منافع، فلو جئتها لأسرعت إليك. فبلغها ذلك فأرسلت إليه وقالت: أعطيك ضعف ما أعطي غيرك لأمانتك. فأجاب وخرج مع غلامها، وذلك قبل تزويجه بها، حتى بلغا بصرى، فنزل في ظل شجرة بقرب صومعة راهب يسمى نسطورا، فقال لميسرة: من هذا؟ قال: رجل من قريش. فقال: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. الله أكبر. فوعى ذلك ميسرة.
0: الله، سبحان الله العظيم.
1: يعني هذه الشجرة أنه ما كان ينزل تحت إلا النبي.
0: نعم.
1: سبحان
0: نعم
1: الله،
0: صلى الله عليه وسلم.

0: ثم حضرا سوق بصرى، فباع النبي المتاع واشترى ما أراد ورجع إلى مكة، وقد رأى منه ميسرة العجائب الكثيرة. فحدث السيدة الجليلة خديجة بقول الراهب وبما رأى من الخوارق والعجائب التي هي من تباشير النبوة وآياتها، ثم رأت ربح التجارة ضعف ما كان يربحه غيره، فرغبت في نكاحه، فكلمته بالأمر فزوجها منه أبوها، وقيل عمها، وقيل غير ذلك. وكان عمرها نحو 40 سنة، وتزوجت برجلين قبله، وكان لها ولدان. ولما بلغ 40 من عمره صلى الله عليه وسلم كان بدء الوحي، أي إرساله إليه صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح واضحة.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وكان صلى الله عليه وسلم لا يمر بشجر ولا حجر إلا سلم عليه، فينظر يمينا وشمالا ولا يرى شيئا.
0: يا الله،
1: سبحان الله العظيم. كان الشجر والحجر يسلم عليه.
0: نعم نعم، يطلع هو يشوف إنه مين اللي عم يحكي معه، ما كان يشوف حدا.
1: عليه الصلاة والسلام. وحبب إليه الخلاء والانفراد عن الناس، حتى أتاه جبريل عليه السلام وهو صلى الله عليه وسلم مختل بغار حراء في جبل النور، فكان أول موضع نزل فيه القرآن، وذلك أنه كان يخلو فيه في كل عام شهرا، يعبد الله تعالى ويطعم من يأتي من الفقراء، حتى ظهر له ذاك اليوم جبريل عليه السلام بين السماء والأرض فقال: أبشر يا محمد، أنا جبريل وأنت رسول الله إلى هذه الأمة.
0: صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم. فقال له جبريل عليه السلام: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فقد كان صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ المكتوب، ففعل ذلك 3 مرات. فقال جبريل عليه السلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. ثم نزل جبريل عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، فأجلسه، ثم ضرب جبريل عليه السلام برجله الأرض، فنبعت عين ماء، فتوضأ جبريل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل كفعله. فلما توضأ أخذ سيدنا جبريل عليه السلام كفا من ماء، فرش به وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قام فصلى 2 ركعتين، والرسول مقتد به، ثم قال: الصلاة هكذا، أي كما بينها له، وغاب عنه.
1: نعم حجي جهاد، سبحان الله، بين له إن الوضوء كيف توضأ وكيف الصلاة، وغاب عنه.
0: نعم.
1: سبحان الله.
0: نعم.
1: العظيم. وهو الرسول كان مقتد به عليه الصلاة.
0: نعم.
1: والسلام.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته خديجة، فإنها كانت صاحبة سره لأمانتها وصدقها، فذكر لها ما حدث، فقالت: أثبت يا ابن عم، وأبشر، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكرم الضيف وتعين على النوائب، وقد وفقها الله تعالى، وكانت أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء.
0: الله، هنيئا لها.
1: كانت أول امرأة أسلمت، سبحان الله.
0: نعم.
1: وآمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام يعني.
0: نعم سبحان الله. ثم أتت خديجة رضي الله عنها بالنبي عليه الصلاة والسلام تقصد ورقة ابن نوفل، وهو ابن عم لها، قرأ الكتب العبرانية، فقالت خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقص النبي عليه ما رآه، فصدقه وقال: هذا الملك الذي أنزل على سيدنا موسى عليه السلام، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. فكان ورقة أول من آمن به صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها. سبحان الله، يعني هو كان تاني شخص يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد خديجة.
1: سبحان الله، نعم، وصدقه. سبحان الله، نعم، هي أول من آمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبعمة ورقة هو كمان أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم،
1: وقال له أنه بده ينصر للنبي عليه الصلاة والسلام.
0: نعم، سبحان الله العظيم.
1: إذن أحبابنا، هذه نبذة عن حياة نبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم من يوم مولده حتى أول مبعثه، تشرح صدورنا وتهيج شوقنا إليه، سائلين الله تعالى في الختام أن يرزقنا وإياكم رؤيته في المنام وصحبته في الجنان، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين
0: صلى الله عليه وسلم. آمين آمين آمين. إن شاء الله تعالى هذه الليلة وفي كل ليلة على صورته الحقيقية.
1: اللهم آمين حجي جهد. مين ما بيتمنى هالأمنية هيدي؟
0: كلياتنا
1: نشوف الرسول على صورته، يعني صورته اللي كان عليها.
0: نعم،
1: كلنا بنتمنى. هو رؤية النبي كلها يعني طبعا بشرى لنا، ولكن رؤيته على صورته اللي كان عليها الأصلية، هذا يعني إن شاء الله الله يرزقنا.
0: آمين.
1: الله يرزقنا.
0: نحن هلأ نرى شعرة من شعارات الرسول عليه الصلاة
1: الله.
0: والسلام، فبتحسي
1: قلبك
0: حيطلع لبرا. فكيف
1: نعم.
0: إذا الواحد رأى على صورته الحقيقية
1: الله.
0: أو إذا رأى في اليقظة على صورته الحقيقية
1: الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: الله
0: اللهم آمين، ويرزق كل المستمعين رؤيته على صورته الحقيقية.
1: اللهم آمين.

0: وسلم.
1: إذن مستمعينا الكرام هيدي هي كانت الفقرة اللي حبينا نقدم لكم إياها، بنتمنى تكون نالت أعجابكم
2: إن شاء الله. أكيد بتكون نالت أعجابهم مثل ما نحن منسر لما منذكر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة هلأ يعني نحن بانتظار الاحتفال بالمولد، يعني هيدا الشهر اللي ولد فيه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.
1: نعم صحيح. أهلا وسهلا بالجميع، بنرجع بنرحب فيكم وبنقلكم جمعة مباركة عليكم جميعا إن شاء الله تعالى، وعلى كل اللي عم يراسلونا على الواتساب الخاص بالإذاعة.
2: نعم بنقول للكل جمعة

0: الأخت هنا ما بعرف إذا سمعتي، سألنا سؤال: من هي آخر من توفيت من نساء النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإجئنا أجوبة صحيحة على الواتساب الخاص بالإذاعة، اللي بيحب يراسلنا أو اللي عنده أرقامنا بيقدر يبعث لنا كمان على أرقامنا،
1: كمان بيقدر يبعثوا الإجابة.
0: نعم. في عندي سؤال تاني كمان، سؤال عام: شو هو اللي بينقلنا من مكان لآخر من دون ما يتحرك؟ في جانا أجوبة صحيحة.
1: أنا حذرت الجواب يعني، فكرت شوي بس بعدين أعطيتك الإجابة الصحيحة.
0: طب نزل لك اسمك يعني؟
1: لا لا سهل منه صعب.
0: نعم، عنا الأخت هنا لا ما بعت ما عطتنا الجواب. إن شاء الله تكون بعد عم تسمعنا، إذا بتحبي تبعت لنا جوابك.
1: نعم.
0: يا حجي هنا، هنا شاهين، وعنا هنا مرعي. هلأ الحجي هنا مرعي
1: عطيتنا إجابة على سؤال.
0: نعم، على السؤال، وهي سألت إنه شو السؤال التاني بعدت لي إياه.
1: نعم.
0: الحجة أم أحمد بدنا ترجع تطلع بأجوبتها، وأنا بعدت لها السؤال التاني على الواتساب الخاص فيها.
1: نعم.
0: فياريت تطلع على الواتساب الخاص فيها على تليفونها، بتشوف السؤال اللي نحن سألناه، ترجع تعيد النظر بجوابها.
1: نعم. بجوابها.
0: نعم.
1: كمان عنا الأخت روعة بعتت لنا إجابة، والأخت فاطمة الزين بعتت لنا كمان إجابة.
0: نعم. فبنعتذر نحن ما عم ناخد اتصالات على الهواء مباشرة، بس
1: بالمسج
0: على المسج. نعم. على الواتساب الخاص بالإذاعة.
1: نعم.
0: وصباحك يا أخت حنان خديري، هلا وغلا فيكي وجمعة مباركة عليك يا حبيبة قلبي. نعم، جوابك هيدا صحيح. هلأ إذا بتحبي كمان تجاوبين على السؤال الثاني اللي هلأ سألته، حأرجع عيده: من هي آخر من توفيت من نساء النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، بارك الله فيك حبيبة قلبي، كمان جوابك صحيح.
1: نعم،
0: بدنا هلا بس الحجة خديجة تسجل عندها
1: أكيد.
0: اسم الأخت هنان. نعم. حنان خديري. إذن لحظات مع الأخبار.

0: رجعنا لكم بعد الأخبار مستمعينا الكرام، ومثل ما وعدناكم رجعنا سمعناكم الأنسودة.
1: وحشتينا،
0: وحشتينا حبيبة القلب يا مدينة.
1: الله يرزقنا العودة ويرزق كل من يعني ما زار النبي ومشتاق الزيارة إن شاء الله، زيارة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى منزوره.
1: آمين آمين
0: مع بعض
1: يعني آمين
0: إن شاء الله تعالى. الله كريم. بنشكر كل اللي عم يبعثوا لنا الأجوبة، ما بعرف شو صار فيني، على الواتساب الخاص بالإذاعة. عم ناخد بس على الواتساب لأنه لضيق الوقت. ما عنا وقت كتير، لأنه كمان هلأ بعد شوي بدنا نسمع الإعلانات،
1: هيك فينا ناخد إجابات أكتر
0: أكتر
1: يعني.
0: نعم صحيح. فبحأرجع عيد السؤال قبل ما نبلش نحكي مع مستمعينا عبر الواتساب. فالسؤال اللي سألته: من هي آخر من توفيت من نساء النبي عليه الصلاة والسلام؟ كمان سألت سؤال تاني: شو هو اللي بياخدنا من مكان إلى آخر دون أن يتحرك؟ هلأ يمكن يقول لنا بعض يمكن هين كتير، أو قد البعض يقول صعب، ولكن إجانا الأجوبة. إجانا أجوبة غلط، ولكن إجانا أجوبة
1: ما
0: صح
1: شاء الله في
0: على هيدا السؤال.
1: يعني كم واحدة ما شاء الله أعطونا إجابة صحيحة؟
0: نعم، هلأ الحجة هنا بعتت لنا على السؤال زوجة النبي عليه الصلاة والسلام من هي؟ منرحب بالأخ إبراهيم فروخ، منقول لك أهلا وسهلا فيك وجمعة مباركة عليك وعلى جميع أحبابك إن شاء الله تعالى، وبيسعدنا تكون معنا على السماء. حجي هنا شاهين بعتلك السؤال التاني لو تبعتي لنا الجواب التاني إذا بتحبي. الأخت رضا العشية هلا وغلا فيكي ويسعدنا صباحك وجمعة مباركة عليكي إن شاء الله
1: ما شاء الله
0: تعالى.
1: كم إجابة بعتي؟
0: لا هول من قبل.
1: من قبل،
0: هول من قبل. هلا اليوم جاوبتنا
1: دغري ورا بعضهم. أيوة
0: فبعتت لنا هون الجواب. نعم. وبعثت لها أنا السؤال الثاني مشان ترجع تجاوبنا عليه.
1: نعم.
0: إن شاء الله تعالى. الأخت فاطمة الزين مثل ما قلنا جاوبتنا على السؤالين، والأخت حنان خديري كمان جاوبتنا على السؤال. بدك تجاوبين على السؤال الثاني: شو هو اللي بياخدنا من مكان إلى آخر دون أن يتحرك؟ الأخت مريم بعثت لنا
1: شي
0: تاني. إلا بارك الله فيك وما ضرك
1: أنا إلى... جعت هلأ.
0: هلأ بيعرفوا شو بعثت لنا. ما شاء الله كان لا قوة إلا بالله. الله يعطيك ألف عافية ويبارك فيك إن شاء الله تعالى. روعة الخواجة كمان بعثت لنا الجوابين صحيحين. والأخت هنا ما بعتي لنا جوابك على السؤال الثاني يا حجة هنا مرعي. فيني عيت لك بهيفا مثلا، انه متعودي انا بهيفا. يلا معنا شويه وقت حاطلع بالاعلانات حجة. اذا ما اجانا ولا جواب خلص حنقول مين الرابح معنا.
1: صحيح.
0: ان شاء الله تعالى. فاصل ونواصل.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At IKH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let IKH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان.
6: تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
7: Sponsoring to MFM.
8: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.

0: برحب بجميع مستمعينا الكرام، بالأخص اللي هلأ انضموا لنا أو يمكن كانوا انضموا لنا من قبل ولكن بلشوا يراسلونا، مثل الأخت شازا الحسين، بارك الله فيك، من قلك اللهم آمين آمين آمين، بارك الله فيك يا أخت شازا، الله يرزقنا العودة والزيارة
1: آمين.
0: والعمرة كمان، يا ريت إنه الحج صار صعب كتير، فعمرة إن شاء الله تعالى
1: إن شاء الله.
0: نعم نعم، بشكر كل اللي بعتولنا أجوبتهم على الأسئلة اللي طرحناها على الواتساب الخاص بالإذاعة، سجلنا كل الأسماء، سجلنا كل الأجوبة، بارك الله فيكنا. استلمت الحج خديجة
1: نعم عنا عدد منيح جاوبوا الإجابات الصحيحة.
0: نعم.
1: كمان
0: نعم الحمد لله. ولكن قبل ما نعطي الرابح،
1: نعم بدنا نذكر بالاحتفال اللي كلنا منتظرينه بفارغ الصبر.
0: نعم
1: يعني
0: احتفال المولد النبوي. نعم. الشريف، وبنشكر اللي هن قيمين على هالعمل، اللي هن قيمين على بالمالتي كالتشر مولد أستراليا. نعم. لل 2026 وتحت شعار محمد على نهجه نحيا.
1: نحيا. نعم. صلى الله عليه وسلم.
0: فأمتى يا حجي؟
1: هو حيكون بستة سبتمبر.
0: نعم.
1: يعني ما بقى كتير مطول.
0: نعم صحيح.
1: والكل إن شاء الله مدعوين.
0: نعم.
1: معكم أنتوا وأولادكم وعيالكم. الساعة 3
0: إن شاء الله
1: الأبواب تعالى بتفتح. الساعة ببلش الاحتفال الساعة 4، أما بكونوا الساعة 3 هنيك لحتى يعني تحجزوا أماكنكم.
0: نعم.
1: هو طبعا في حجز،
0: تفرجوا كمان هيك على المنظر، على الناس داخلي.
1: نعم.
0: في بيكون في البند
1: فرقة الكشاف، بيكونوا عم يدقوا بالطبل. نعم.
0: تسمعية من محكين بعيد.
1: حلو.
0: نعم. كتير حلو هيك، بتذكر لما كنا نروح على الأولمبيك بارك.
1: نعم.
0: فمن بعيد وانتي موقفة السيارة تسمعي الطبول
1: كمان مشان تمرقوا انتوا عم يدقوا لكم يعني بطبول فرقة الكشاف.
0: نعم حيكون في أشياء متعددة إن شاء الله تعالى.
1: نعم.
0: حيكون في
1: قراءة قرآن، في عنا ما تنسوا الكيدز كلاب. حلو كتير كتير، عم يعمل.
0: نعم.
1: أشياء كتير حلوة يعني
0: بالفعل.
1: الأولاد بتفرح فيها ونحن الكبار كمان بنفرح فيهم، وكمان فريق الإنشاد طبعا ما بننسى، ومنشكرهم كتير على هالمجهود اللي عم يقوموا فيه كل سنة لحتى نفرح كلنا سوا بولادة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم. كمان حيكون في أكيد بآخر الاحتفال، هو حيكون في لغات متعددة إن شاء
1: طبعاً.
0: الله تعالى.
1: نعم.
0: ولكن بآخر الاحتفال حيكون
1: في الأثر الشريف، وفي أثر جديد هيك حسب ما عم يقولولنا. نعم إنه في أثر شريف يعني بتيجوا كلكم وبتتبركوا فيه، وما حدا يعني بيقدر يروح عليه هيك فرصة.
0: نعم. هلأ الحجة هلأ عم تقول ما عم تسمع ولكن عم تسأل. طيب أكيد العنوان هو بوتلم ليجا سنتا 90A ميموريال أفينيو بليفربول. فنتمنى يعني الجميع يكون فات وسجل اسمه مشان إن شاء الله تعالى يكون كمان معروف العدد، ومشان يعرف إنه هو حجز. وبيبعتوا له إيميل إنه هو تسجل اسمه إن شاء الله تعالى.
1: نعم.
0: بيقدر اللي ما تسجل اسمه يتصل بعدين على الإذاعة ويبعثوا له على رقمه الفاوتشا هيدي المحطوط، مش الفاوتشا،
1: الكود اللي بيجي
0: وفي كود. نعم. محطوط، فبيفوت بيسجل
1: السكان.
0: اسمه هو ومين جاي، فبيسجلوا ان شاء الله تعالى. واهلا وسهلا بالجميع، وبنقول لهم معكم كارت بلانش لحتى يعزموا اللي بدهم اياه.
1: صحيح. ويعني كمان نحن بنحب نتعرف على مستمعينا اللي ما بنعرفهم يعني بس خلال الواتساب وخلال الاتصالات يعني، بارك الله.
0: نعم.
1: فيكم.
0: سلامة قلبك يا حجي هنا. طيب هلا حنقول نحن الإجابات إن شاء الله تعالى، لأنه وقتنا يعني شارف على الإنهاء.
1: نعم.
0: فعنا جواب أول سؤال هي
1: نعم هي أم سلمة.
0: أم سلمة، الكل تقريبا بعت لنا الجواب الصح.
1: صحيح. الكل عطانا
0: الثاني.
1: الثاني هو يعني ما كان صعب كتير، هلا أنا أخذ معي شوية وقت ما كتير.
0: نعم.
1: هيك حجي جهاد.
0: نعم.
1: هو الطريق.
0: الطريق أو الشارع يعني. أيوة. بدله ثابت ولكن بياخدك من مكان لآخر.
1: صحيح.
0: بدون.
1: نعم.
0: ما يتحرك أكيد، إذا تحرك مصيبة،
1: بيكون في هزة أرضية يمكن أو شيء زلزال.
0: نعم شيء أكيد. فشو حجي كيفنا
1: بدك أختار رقم أنت من يعني أنا من عندي بختار رقم، شو
0: أو
1: رأيك؟
0: أنت رقمتيهم؟
1: أنا رقمتهم يعني عشوائي. نعم. طيب. فأنا
0: كم يعني كم شخص فيه لحتى
1: عنا 8 أشخاص اتصلوا فينا. طيب. عطوا الإجابات الصحيحة.
0: بتحبي نقي رقم؟
1: نقي رقم أنا ولا أنت؟
0: مثل ما بديك رقم. لا أنت بسجلتيهم أنا بدي نقي.
1: أيوة.
0: طيب صح. نقي من 1
1: لأن أنا شايفتهم عندي بصراحة.
0: ايه. نقي من 1 لـ 8.
1: من 1 لـ 8 شو بتقولي؟
0: خلينا على النص.
1: أيوة يعني بدك
0: رقم 4.
1: النص يعني 4.
0: 4
1: فوق. نعم. فإذا أنا هلا حشوف الرقم عندي اللي ربحت معنا لليوم هي الأخت فاطمة الزين.
0: أوه ما شاء الله
1: مبارك أخت فاطمة ربحتي معنا هلا
0: هدية إن شاء الله تعالى بتقدر تجي تاخدها من مبنى الإذاعة إن شاء الله تعالى بتنال أعجابها.
1: نعم. فبما على تاخدها
0: مع جمعة لتاخدها محضرين نحن إن شاء الله تعالى منحضر لها إياها بس تجي بس تسأل عنا.
1: نعم.
0: وبتاخدها وألف مبارك إن شاء الله تعالى ونتمنى حظ أوفر للباقيين
1: إن شاء الله
0: تعالى بأوقات أخر لأنه إن شاء الله تعالى أنا يعني نهار الأربعاء عم أعمل مسابقة
1: كمان.
0: واليوم عم نعمل مسابقة والسبت عم نعمل مسابقة
1: ما شاء الله حلو.
0: فبنتمنى يشاركوا بكل هول وبالإضافة للبرامج الأخر مثل الحجة هنادي كمان عم تعمل مسابقة.
1: نعم. برنامجها وال
0: نوجه لها تحية
1: حزروا الشوكولات الحبات ما هلا ما عرفنا الإجابي
0: بكير
1: ما هيك.
0: نعم
1: نعم بكير.
0: آمين وفيك يا أخت فاطمة ألف مبارك إن شاء الله تعالى. فلهم مستمعينا الكرام بيكون انتهى برنامجنا لليوم لقائي بتجدد فيكم غدا صباحا بإذن الله تعالى في تمام 10
1: إن شاء الله ومعي أنا الجمعة المقبل إن شاء الله. أترككم في حفظ الله تعالى ورعايته.
0: نعم أستحفظكم الله. ما تنسونا من دعوة الصالحة بظهر الغيب إن كان إلنا ولا لأي شخص بحاجة لدعائكم ولا أي شخص مريض دعوا له بالشفاء إن شاء الله. نعم. تعالى. وبترككم هلأ مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم إلى أي حين موعد أذان الظهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير. نبقى وإياكم الآن مع نقل لوقائع خطبة وصلاة الجمعة.

نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد، من تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير، القائل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى بأداء ما أوجب، اتقوا الله تعالى باجتناب ما حرم. واعلموا إخوة الإيمان بأن الله عز وجل قال في كتابه العظيم:

صدق الله مولانا العظيم. وروى الترمذي في السنن عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم انقطع عمله أن العمل التكليفي الذي يترتب عليه الثواب انقطع بموت ابن آدم إلا من هذه الثلاثة التي هي بسببه. وليس في هذا الحديث ما ادعاه البعض من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فلا عمل له بعد موته ولا ينفع غيره، فلا يجوز أن ينادى بعد موته بقول يا محمد أو يا رسول الله، بل ادعوا أن ذلك شرك يخرج من الإسلام والعياذ بالله تعالى. وقولهم هذا خلافا لما عليه المسلمون من سلف وخلف، بل معنى الحديث كما بينا أن العمل التكليفي أي العمل الذي يثاب عليه الشخص هو الذي ينقطع، لا أن الميت يكون كالخشبة بعد الدفن لا يحس شيئا ولا يسمع شيئا ولا يقول شيئا. كيف وقد ثبت عند ابن ماجه رحمه الله تعالى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، وأنه تعرض عليه أعمال أمته، فإن رأى خيرا حمد الله عليه، وإن رأى غير ذلك استغفر لهم. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم يرد السلام على من سلم عليه عند قبره، ويبلغ سلام من سلم عليه نائيا أي بعيدا. وقد ذكرنا في الماضي في خطب أخرى كيف نفع سيدنا موسى عليه السلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في ليلة المعراج بأن أرشد سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى سؤال الله تخفيف الصلوات المفروضة من 50 إلى أن صارت 5 صلوات في اليوم والليلة. وهذا دليل واضح لأهل السنة والجماعة على أن الميت ينفع بعد الموت بإذن الله رب العالمين. وأما رمي هذا البعض من المتهورين المسلمين بالشرك لأنهم يستغيثون برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشدائد فدعوى بلا أساس، لأن الحي إذا نفع المنادي إنما ينفع بإذن الله تعالى أي من باب السبب، فإنه لا خالق لشيء من الأشياء، لا مبرز من العدم إلى الوجود إلا بإذن الله رب العالمين. وكذا الميت ينفع المنادي بإذن الله من باب السبب، فالحي والميت مستويان في أن كليهما سبب وخالق النفع والضر
هو الله رب العالمين. ونقول لهؤلاء المتسرعين في تكفير الأمة: إذا مرضتم فأخذتم الدواء فشفيتم، أليس الشفاء بخلق الله؟ ألستم قد اتخذتم الدواء سبباً للشفاء؟ وهل تقولون عن أنفسكم بأنكم أشركتم لاتخاذكم الدواء سبباً للشفاء؟ ما أظنكم تفعلون هذا. إخوة الإيمان، إن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم فهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز الاستعانة به والاستغاثة عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، وقد فعل ذلك غير واحد منهم، من ذلك الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه، الذي كان رجلاً صالحاً بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري في كتابه الأدب المفرد في باب ما يقول الرجل إذا خدرت رجله، معناه أصابها تشنج، أن ابن عمر أصابه خدر في رجله، فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك. فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقام فمشى، أي ذهب الخدر من رجله. والخدر مرض يشبه الشلل، فهذا الذي حصل من عبد الله بن عمر رضي الله عنه استغاثة برسول الله بلفظ يا محمد. وعند هؤلاء المتسرعين المتهورين الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم بعد مماته شرك والعياذ بالله. فماذا يقولون بعد هذا البيان؟ أيرجعون عن رأيهم في تكفير من ينادي يا محمد، أم أنهم يرمون بالشرك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ وهذا الصحابي الجليل الذي فضله معروف بين الأمة عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، ليس شركا بالله تعالى قول المسلمين عند الضيق يا محمد، فإن معناه أدركنا يا رسول الله بالدعاء إلى الله بتفريج الكرب، وإنما يكون إخوة الإيمان الطلب من مخلوق شركا إذا قصد الطالب أن يخلق المخلوق شيئا كما يخلق الله تعالى، أو إذا طلب منه مغفرة الذنوب، لأن الله تعالى يقول: هل من خالق غير الله، معناه لا مبرز من العدم إلى الوجود إلا الله. وقال عز وجل: ومن يغفر الذنوب إلا الله. ثم إخوة الإيمان، أليس جبريل عليه السلام زعيم الملائكة الكرام قال للسيدة مريم أفضل نساء العالمين: لأهب لك غلاما زكيا؟ فواهب الغلام، والغلام هو سيدنا عيسى عليه السلام، واهب الغلام في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، ولكن الله تعالى جعل جبريل سببا. وهذا يا أحبابنا الكرام شبيه من قال يا رسول الله، فهو يعلم أن خالق العون هو الله، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سبب. ومن هنا يعلم إخوة الإيمان
ضلال الذين يكفرون المتوسلين والمستغيثين لمجرد قول أحدهم يا رسول الله. إذن يا أحبابنا الكرام، لا التفات إلى قول هؤلاء الذين يرمون المسلمين بالشرك لمجرد أنهم توسلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تعلمون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام علم الرجل الأعمى التوسل به صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، فأدركنا بإذن الله. فنسأل الله عز وجل أن يتوفانا على كمال الإيمان، وأن يدخلنا وإياكم الجنة بسلام. هذا وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين.

0: الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حق حمده وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يقول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد البشر وفخر ربيعة ومضر، من انشق له القمر وسعى إلى خدمته الشجر والحجر. Dear brothers in Islam, the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said what means: if the son of Adam dies, his deeds stop except for three: a charity resulting in continuing benefit, صدقة جارية, knowledge benefiting others, and a pious offspring making supplication for him. This hadith was narrated by Al-Imam al-Tirmidhi rahimahullah. This means the deeds for which one is accountable and render a reward would stop by the death of the person, except for three matters for which he is a cause. Hence, whoever dies leaving behind knowledge benefiting others, that dead person will keep accumulating new records and rewards from Allah Azza wa Jal. Also, whoever leaves behind a charity resulting in a continuing benefit, such as if one built a mosque or a school, this dead person would accumulate new rewards every time someone benefits from what the dead person has caused. Additionally, if his pious child makes supplication for him, the dead Muslim would receive new rewards. This hadith does not contain the fabricated interpretation of some who claim that since the Prophet died, his deeds have stopped and he does not benefit others. They also allege that it is not permissible to call to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam by saying, "O Muhammad, O Messenger of Allah." In fact, they insisted that such a thing would be associating a partner with Allah, resulting in one's exiting from Islam, wal-iyadhu billah. Their claim contradicts the belief of all Muslims. Furthermore, our master Musa alayhi salam benefited the nation of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam by directing our master Muhammad to ask Allah ta'ala to lessen the obligatory prayers from 50 until they became 5 prayers every day and night. This is clear that a dead person may benefit others after death by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Dear brothers in Islam, the companions understood from the Prophet alayhi salat wa salam that it is permissible to seek help by the Prophet after his death. Abdullah ibn Umar and others performed this. Finally, we confirm that it is not shirk to call upon the Prophet by saying, "O Prophet of Allah," or "O Muhammad," in times of hardship. However, it would be considered shirk if one were to call upon a creation with the belief that the creation can create the benefit which is exclusive to Allah tabaraka wa ta'ala. وَاعْلَمُوا إِخْوَةَ الْإِيمَانِ بأن الله عز وجل أمرنا وإياكم بأمر عظيم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه، إذ قال تعالى وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم اغفر لنا ولمن حضر جمعتنا ولوالدينا ومشايخنا وعلمائنا ولمن أوصانا الدعاء وللمؤمنين والمؤمنات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد، واجعل هذه الساعة ساعة إجابة بفضلك وجودك وكرمك يا مولانا يا كريم. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن

دائما وابدا لا اله الا الله. سيدنا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا واخشعوا في صلاتكم، اثابني واثابكم الله. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
5: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل، للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-3330.
6: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15 with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واجعل القرآن ربيع قلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، رواه مسلم. هذا فيه بيان أهمية طلب العلم الشرعي والاهتمام كذلك بالطهارة من أحكام الوضوء والغسل والاستنجاء وما يتبع ذلك، فإن كثيرا من الناس أهملوا تعلم هذه الأحكام الضرورية فوقعوا في المحظور، لأن من لم تصح طهارته لا تصح صلاته. فلذلك كان من المهم أن يتعلم الإنسان أحكام الطهارة في الإسلام. بعض الناس من ضعف عقولهم يشمئزون ويتضايقون عندما يسمعون لأحكام الطهارة، بل يقول بعضهم: لماذا تتكلم في مثل هذه الأمور؟ اتركها. بينما هم أنفسهم يسمحون لأنفسهم ولأولادهم ولغيرهم بالنظر إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، إن كان عبر شاشات التلفزيون أو عبر قراءة المجلات الخلاعية. يتضايقون لما يسمعون أمور الطهارة تشرح في مركز إسلامي، في مسجد، في مصلى، عبر إذاعة، مع أن هذا الأمر مهم يحتاجه الناس بسائر طبقاتهم. المرأة تحتاج إلى ذلك، والرجل يحتاج إلى ذلك، والولد كذلك. فلا بد من الأهل أن يعلموا أولادهم هذه الأحكام حتى لا ينشأ الولد على الجهل في هذه الأحكام فيقع في منهي عنه، ثم يقدم على الصلاة وهو ما كان قد راعى شروطها فلا تصح صلاته. فلذلك مهم من الأهالي أن يتعلموا هذه الأحكام ويعلموها لأولادهم من غير خجل. واليوم درسنا عن الاستنجاء. يقول القاضي الفقيه الشافعي الملقب بأبي شجاع أحمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فصل. والاستنجاء واجب من البول والغائط. والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. المعنى أن هذا الفصل معقود لبيان الاستنجاء، ويعبر عن الاستنجاء بالاستطابة، أما الاستجمار فخاص بالاستنجاء بالحجر. هذا الاستنجاء واجب مع إرادة القيام إلى الصلاة، واجب مع إرادة القيام إلى الصلاة. من أي شيء هو واجب؟ من كل خارج من أحد السبيلين، إن كان الخارج رطبا يعني ملوث، ولو كان نادرا خروجه إلا المني، فكل ما خرج من السبيلين إن كان ملوثا رطبا ولو كان نادرا خروجه واجب الاستنجاء منه، إلا المني يسن الاستنجاء منه ولا يجب في المذهب الشافعي، ويجب في مذاهب أخرى. الاستنجاء واجب من البول والغائط ومن كل خارج رطب، لو كان غير بول، لو كان غير الغائط، ولو كان خروجه نادرا من الإنسان، يعني قل أن يخرج منه، ولكن خرج من أحد السبيلين وكان رطبا يجب الاستنجاء منه. أما الشيء الجامد الجاف اليابس إذا خرج كالحصات الجافة، هذا شيء لا يوجب الاستنجاء. كذلك خروج الريح لا يوجب الاستنجاء، بل قال الفقهاء يكره الاستنجاء من الريح. فالاستنجاء واجب من خروج البول والغائط ومن كل خارج ملوث ولو كان نادرا إلا المني، بالماء أو الحجر وما في معناه. يتم أمر الاستنجاء بالماء، يصب الماء على هذا المخرج ويدلك بيده اليسرى، ومن أراد أن لا تظهر على يده رائحة يغسل يده قبلا، ثم يصب صبا على المخرج ويدلك بيده اليسرى حتى يزيل هذا الأثر والعين، لأن الماء يزيل الأثر والعين. وإن أراد الاستنجاء بالحجر جائز، كثير من السلف كانوا يستنجون بالحجر، وهذه رخصة لهذه الأمة المحمدية، من خصائص هذه الأمة الاستنجاء بالحجر، ولكن مع مراعاة الشروط. أو ما في معنى الحجر، أو ما في معنى الحجر. فإذن الاستنجاء يتم بالماء أو بالحجر أو ما في معناه في معنى الحجر، وهو أن يكون جامدا طاهرا قالعا غير محترم. في معنى الحجر هذه الأمور: أن يكون جامدا طاهرا قالعا غير محترم. لما قلنا أن يكون جامدا معناه أن يكون جامدا جافا، أما ما كان مبتلا كالخرقة المبتلة بالماء لا يكفي هذا للاستنجاء، لابد أن يكون جامدا، فغير الجامد لا يجزئ في أمر الاستنجاء، يعني في غير الماء نتكلم نحن عما هو في معنى الحجر. من كل جامد طاهر، أما إن كان غير طاهر، إن كان نجسا أو متنجسا لا يكفي للاستنجاء، وأن يكون قالعا، أما إن كان غير قالع فلا يكفي، كالزجاج لا يكفي للاستنجاء، وأن يكون غير محترم، أما إن كان محترما فلا يجزئ، كالخبز، إذا استنجى بالخبز يصح؟ لا يصح، يقال له أمر محترم. كذلك أوراق العلم الشرعي كذلك هذا لا يجوز. ولا يجزئ. فإذا الاستنجاء يكون بالماء أو بالحجر أو بما في معنى الحجر. الذي هو في معنى الحجر هو من توفرت فيه هذه الشروط: أن يكون جامدا طاهرا قالعا غير محترم، مثل خرقة، وهذه الخرقة توفرت فيه هذه الشروط، يصح فيها الاستنجاء. فلا يستنجي بمطعوم، بشيء يأكله الناس كالخبز. كذلك لا يستنجي بالعظم، العظم المذكى، العظم المذكى. إذا ذبحت دجاجة، ذبحت بقرة، ذبحت إبلا، هذا العظم الذي أنت ترميه يقال له عظم مذكى طاهر. هذا العظم يكسوه الله لحما فيأكل منه الجن المؤمنون. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن الاستنجاء بالعظم. زاد مسلم: فإنه من طعام إخوانكم، يعني من الجن، فلا يستنجي بهذا العظم المزكى. أما العظم الذي هو غير مزكى كذلك لا يستنجي به لأنه نجس. فمطعوم الإنس من باب أولى لا نستنجي به. أما ما هو خاص بالبهائم، مطعوم البهائم يجوز. أما ما يأكله الناس والبهائم إن كان أكل الناس له أكثر فلا يجوز ولا يكفي للاستنجاء، وإن كان أكل البهائم له أكثر جاز به الاستنجاء. وإذا استويا قال بعض العلماء لا يجزئ ذلك. فإذن الاستنجاء من كل خارج رطب من السبيلين ولو كان نادرا إلا المني واجب الاستنجاء منه مع إرادة القيام إلى الصلاة. والاستنجاء يكون بالماء، تصب الماء صبا على موضع الخروج، أو بالحجر وأقله ثلاثة أحجار، أو حجر له ثلاثة أطراف فيمسح ثلاث مساحات على الأقل ينقي بهن المحل، أو فيما هو في معنى الحجر من كل جامد طاهر قالع غير محترم. قال القاضي أبو شجاع: والأفضل أن يستنجي بالأحجار، يعني الأفضل أولا أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها يعني ثانيا بالماء. من أراد الأفضل يستنجي أولا بالحجر ثم يتبع ذلك بالماء. والواجب في استعمال الحجر ثلاث مساحات، إما بثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاثة أطراف على الأقل لينقي بهن المحل. فإن استعمل ثلاث أحجار بثلاث مساحات أو حجر له ثلاث أطراف بثلاث مساحات ولم ينقي المحل يزيد واحدة رابعة إلى أن ينقي المحل. فإذا نقي المحل برابعة مثلا أو بخامسة مثلا أو بسادسة مثلا يزيد واحدة من باب الوتر لتكون وترا. ورد في حديث رواه مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، يعني كما ذكرنا أقلها ثلاثة أحجار أو حجر له ثلاثة أطراف، المهم أن تكون ثلاث مساحات ينقي بهن المحل. فإن لم ينقي بهن المحل يزيد واحدة رابعة إلى أن ينقي المحل ولو إلى خامسة، المهم إلى أن ينقي المحل. المحل مقصود به محل الخروج. قال القاضي أبو الطيب أبو شجاع: ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل. الاستنجاء يكون بالماء أو بالحجر أو بما هو في معنى الحجر. إذا أراد الأفضل يبدأ بالاستنجاء بالحجر ثم يتبعه بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء، يستنجي فقط بالماء، ويجوز أن يقتصر على الحجر بمراعاة شروط هذا الأمر أو بما هو في معنى الحجر. إذا أراد أن يستنجي بالحجر لابد من أن يمسح 3 مساحات إلى أن ينقي بهن المحل. فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. إذا أراد أن يقتصر على أحدهما إما الماء وإما الحجر فالاقتصار على الماء أفضل، لأن الماء به يزيل الأثر والعين، عين النجاسة وأثرها الماء يزيله. ثم من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر أن لا يجف الخارج النجس، هذا الذي خرج من أحد السبيلين وكان ملوثا نجسا، إذا أردت أن تستنجي منه بالحجر شرط أن لا يجف هذا الخارج، يعني بعدما بال هذا الإنسان ما جف البول على موضع الخروج وما جف الغائط على موضع الخروج. إذا جف هذا الخارج على موضع الخروج لا يكفي الحجر، لا بد من الماء. إذا جف الخارج النجس لا بد له من الماء، لا يكفي الحجر. كذلك إذا انتشر الخارج لا يكفي الحجر، لا بد من الماء. ما معنى انتشر؟ معناه انتقل عن محل خروجه. إذا انتقل عن محل خروجه لا يكفي الحجر، لا بد من استعمال الماء. كذلك أن لا يطرأ عليه أجنبي آخر، نجس أو طاهر رطب غير ضروري، عند ذلك لا يكفي الحجر، لا بد من استعمال الماء. إذا طرأ على موضع الخروج شيء نجس آخر غير الذي خرج، هنا لا يكفي إلا الماء، لا يكفي إلا الماء. أو طرأ عليه شيء طاهر رطب غير ضروري كذلك تعين الماء، لا بد من الماء. كان افتراضا مثلا وقع على موضع الخروج نقطة زيت مثلا، اختلطت هذه النقطة مع الخارج النجس، فهذا هنا يتعين الماء، لا يكفي أن نستعمل الحجر. فبمراعاة هذه الشروط يكفي أن نستعمل الحجر، وهكذا كان فعل الكثير من علماء السلف. وإذا أراد أن يقتصر على أحدهما الماء أو الحجر فالأفضل أن يقتصر على الماء. وبالنسبة لأمر انتشار الخارج عن محل الخروج فيه تفصيل، إذا انتقل الخارج وهو البول عن موضع الخروج إلى أن جاوز القلفة من الرجل تعين الماء، وإذا تجاوز الصفحتين من الأليتين تعين الماء. ما دام ضمن ذلك يكفي أن يستعمل الحجر، فإن تجاوز هذا الموضع تعين الماء. ومن الآداب التي علمنا إياها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نستنجي باليد اليمنى، ففي صحيح مسلم عن سلمان نهانا رسول الله أن نستنجي باليمين. فإذا إنسان استنجى بيده اليمنى يصح الاستنجاء لكن مكروه، فمن باب الأدب أن نستنجي باليد اليسرى كما علمنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من جملة ما علمنا إياه رسول الله قبل أن ندخل الخلاء نقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث من ذكور الشياطين وإناث الشياطين قبل أن ندخل. ثم يدخل الواحد منا برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى، فلما يصير خارج الخلاء يقول عقب خروجه: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذه الأذكار يقولها خارج الخلاء، ليس كما يفعل بعض الناس يضع رجل اليسرى في الداخل واليمنى في الخارج ثم يقول بسم الله ثم يكمل الذكر، إنما قبل أن يدخل يقرأ هذا الذكر ثم يدخل برجله اليسرى، ثم لما يخرج برجله اليمنى ويصير خارج الخلاء يقول: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ومن جملة كذلك الآداب والسنن أن لا يحمل معه ما كتب فيه اسم الله ولا ما فيه ذكر الرسول، وكذلك كل اسم معظم، وإلا يكون مكروها. من دخل إلى بيت الخلاء ومعه ورقة عليها اسم الله، اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أي اسم معظم، إن دخل إلى الخلاء بهذه الورقة التي عليها الأسماء المعظمة وقع في الكراهة، وقع في الكراهة. كبعض النساء يلبسن عقدا عليه آية الكرسي ويكون مكشوفا، فتدخل به الخلاء، الجواب عند الجمهور هذا مكروه، يعني الأحسن أن لا تفعل هذا. أما إدخال المصحف إلى الخلاء قال بعض العلماء حرام. كذلك من كان يلبس حرزا، اللي بيسميه بعض الناس الحجاب، الحرز الذي فيه قرآن أو ذكر الله أو أوراد شرعية ونحو ذلك، وهو ما يضعه المسلم ويعلقه، وهذا حمله جائز في الإسلام، فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره علماء السلف وتبعهم على هذا الخلف. لبس الحرز الذي فيه من كتاب الله ومن حديث رسول الله هذا شيء ثابت حمله عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأقر ذلك علماء السلف ومنهم الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل من كان يحمل حرزا فيه قرآن أو ذكر الله وأراد أن يدخل به الخلاء، فإذا أراد أن تنتفي عنه الكراهة لابد أن يكون هذا الحرز مستورا بشمع أو نحوه. إن كان مستورا بشمع أو نحوه ودخل إلى الخلاء لا يكون مكروها، أما إن كان ظاهر غير مستور فيقع في الكراهة. كذلك من الآداب لقاضي الحاجة أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض التي يريد قضاء الحاجة فيها، ثم يسبل ثوبه شيئا فشيئا إذا قام، يعني قبل أن ينتصب، وينصب رجله اليمنى ويعتمد على اليسرى، لأنه هذا أسهل يكون لخروج الخارج. قال القاضي أبو شجاع: ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب، ولا يتكلم على البول والغائط، ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يستدبرهما. يتكلم عن أشياء من باب الوجوب أن نجتنبها، وأشياء من باب الأدب أن نجتنبها. من باب الوجوب لمن أراد أن يقضي حاجة أن يجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، لا يجوز أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها في الصحراء إذا أراد أن يقضي حاجة، بول كان أو غائط. المقصود بالصحراء الأرض التي ليس فيها بناء، فمن أراد أن يقضي حاجة في أرض ليس فيها بنيان لا يجوز له أن يستقبل القبلة ببول أو غائط، ولا أن يستدبر القبلة ببول أو غائط، هذا حرام، إلا أن يكون بينه وبين اتجاه القبلة حائل ساتر، وهذا الساتر هو يكون مرتفعا قدر ثلثي ذراع، وبينه وبين هذا الساتر 3 أذرع فأقل. فإن توفر هذا الشرط انتفت الحرمة، لا يكون حراما. أو إن لم يكن أمامه ساتر وكان يلبس القميص لما يسميه اليوم الجلابية أو الإزار، فأرخى ذيله، طرف الإزار طرف القميص، إذا أرخى ذيله لا يعد مستقبلا للقبلة ببول أو بغائط ولا مستدبرا لها، فلا يكون ذلك حراما. هذا إذا كان في صحراء، أي في أرض ليس فيها بناء. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. إذا شرق أو غرب يسلم من الكراهة، أما إذا استقبل القبلة ببول أو غائط أو استدبرها ببول أو غائط ولم يكن بينه وبين القبلة حائل ساتر، هذا يكون قد وقع في الحرام. هذا كله في أرض ليس فيها بنيان. أما في المكان المعد لقضاء الحاجة كالحال اليوم في هذه المدن، هذه الأماكن المعدة للمراحيض، لو استقبل فيها القبلة أو استدبرها لا يكون حراما، لكن خلاف الأدب. لا نقول هذا حرام، نقول هذا خلاف الأدب. خلاف الأدب، الأدب أن لا يستقبلها لو في البنيان المعد لذلك، لكن لو استقبل القبلة أو استدبرها في هذه الأماكن المعدة للمراحيض لا يكون حراما، لا يكون حراما. ومن جملة ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان الإنسان في أرض ليس فيها بنيان وأراد أن يقضي الحاجة أن يبتعد عن الناس، بحيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح، كما روى ذلك البخاري ومسلم. ويجتنب قاضي الحاجة من باب الأدب البول والغائط في الماء الراكد. الماء الراكد هو الماء الغير جاري، أن يبول في ماء راكد ويكون له هذا الماء، هو ملك له، يكون هذا الماء ملك له، يكون قد وقع في الكراهة. إذا بال في ماء راكد وهذا الماء ملك له يكون قد وقع في الكراهة. وإن كان الراكد دون القلتين فالكراهة أشد. أما إذا كان الماء ليس له، إنما هو ملك لإنسان مسلم، حرم عليه أن يفعل ذلك من غير رضاه. أما الماء الجاري فيكره في القليل منه دون الكثير، يكره في القليل منه دون الكثير. كذلك من باب الأدب والاستحباب قاضي الحاجة يجتنب البول والغائط تحت الشجرة المثمرة، لا ينبغي أن يفعل هذا، مكروه أن يفعل ذلك إن كانت هذه الشجرة المثمرة له أو كانت مباحة ليس لها مالك من الناس، أن يبول تحتها أو أن يتغوط في وقت الثمر أو في غير وقت الثمر، سواء هكذا أم لا، يكره له ذلك، يكره له ذلك. لماذا؟ صيانة لها عن التلويث، إذا وقعت هذه الثمرة على هذه الأرض فتتلوث بالبول أو الغائط فتعافها الأنفس، فالناس لا تأكلها بعد ذلك. لذلك من الآداب أن نجتنب قضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة. أما إن كانت هذه الأرض لمسلم آخر حرم عليه أن يفعل ذلك من غير رضاه. كذلك يجتنب قضاء الحاجة من باب الندب والاستحباب في الطريق أي في الطريق المسلوك للناس، أن يبول أو يتغوط في الطريق حيث الناس تسلك. كذلك في موضع الظل، في موضع الظل صيفا حيث يجتمع الناس، أو موضع الشمس شتاء حيث يجتمع الناس، يكره أن يقضي حاجته هناك. في الحديث الذي رواه مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يقضي الحاجة في طريق الناس أو في ظلهم حيث يجتمعون. معناه احذروا، لأن هذا يسبب اللعن من الناس، هذا معناه، يعني الناس تلعن، ليس معناه في الإسلام يلعن، لكن الناس تلعن من يفعل هذا. لذلك قال بعض العلماء فعل هذا حرام، وقال بعضهم مكروه. كذلك من باب الأدب والاستحباب يتجنب قاضي الحاجة أن يقضي حاجته في الثقب. الثقب يعني الثقب في الأرض، وهو النازل المستدير، الشق المستدير. ورد النهي عن ذلك في خبر أبي داود: قد يكون فيه حيوان قوي فيؤذيه، يؤذي هذا الذي بال فيه، أو يكون فيه حيوان ضعيف فيتأذى الحيوان، وقد يكون مسكنا للجن فالجن يؤذونه، كما حصل أن بعض الصحابة وهو سعد بن عبادة قتله الجن لأجل هذا. فإذن يكره أن يقضي الحاجة في الثقب، أي في الشق المستدير النازل في الأرض. كذلك يتجنب في السراب، وهو ما كان مستطيلا. الفرق بين الثقب أن الثقب هو النازل المستدير، أما السراب هو المستطيل. يتجنب أن يقضي الحاجة في هذين. كذلك يتجنب أن يقضي الحاجة في مهب الريح لئلا يترشش. قال القاضي أبو شجاع: ولا يتكلم على البول والغائط. معناه من باب الأدب قاضي الحاجة لا يتكلم إلا لضرورة أثناء خروج الخارج، إن كان في بيت الخلاء، أثناء قضاء الحاجة، أثناء خروج الخارج منه يكره أن يتكلم بأي كلام إلا في حال الضرورة. إن كان هناك ضرورة يتكلم، رأى مثلا أعمى سيقع في حفرة يناديه حتى ينتبه. فإذن أثناء خروج الخارج يكره الكلام لغير ضرورة. لا نقول حرام، ليس حراما، لكن يكره هذا في أي حالة؟ في حالة خروج الخارج. أما في غير حالة خروج الخارج هو في الخلاء، وليس في حالة خروج الخارج له أن يتكلم بكلام الناس، ولكن يكره له أن يذكر الله بلسانه. أعيد: في حالة خروج الخارج يكره له أن يتكلم بكلام الناس أو بالذكر. في غير حالة خروج الخارج وهو في داخل الخلاء لا يكره له أن يتكلم بكلام الناس، ولكن يكره له أن يتلفظ بلسانه بذكر الله. فإذا عطس حمد الله بقلبه، لأن ذكر الله بالقلب ليس مكروها ولو كان في الخلاء ولو كان في حالة خروج الخارج. ذكر الله بالقلب ليس مكروها لو كان في حالة خروج الخارج. أما ذكر الله باللسان في بيت الخلاء، ذكر الله باللسان في بيت الخلاء سواء كان في حالة خروج الخارج أم لا مكروه، لا نقول حرام، نقول مكروه. أما قراءة القرآن في بيت الخلاء حرام. أما كلام الناس يكره في الخلاء إن كان في حالة خروج الخارج، وإن كان في غير حالة خروج الخارج لا يكره. ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما، كذلك هذا من باب الندب والاستحباب، من باب الأدب، أنه لا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبر الشمس والقمر ببول أو بغائط، لأنهما من آيات الله الباهرة. ليس معناه أنه إذا استقبلها للشمس أو القمر أو استدبرهما يكون عصى الله تعالى، ليس حراما بل وليس مكروها، أقل من المكروه، خلاف السنة. من الأدب أن لا يفعل هذا، من الأدب أن لا يفعل ذلك. كذلك مما يحرم، يحرم الجلوس على القبر لقضاء الحاجة. من جلس على قبر مسلم ليقضي حاجته من بول أو من غائط فهذا حرام. كذلك يحرم البول في المسجد ولو في إناء، ويحرم أن يقضي حاجته في الماء المسبل للشرب. الماء المسبل للشرب هو في حكم الموقوف للشرب، يحرم أن يقضي حاجته فيه. قال الفقهاء: ويكره البول واقفا إلا لعذر، يكره البول واقفا إلا لعذر. وأما بالنسبة لعدم الاستنزاه من البول فهذه بلية ابتلي فيها كثير من الناس اليوم، ولا سيما الشباب، لا يستنزهون من البول، يعني بعدما يبول الواحد منهم لا ينتظر حتى ينقطع الخارج، يرفع ثوبه والبول ينز ويخرج، ينز على جلده أو على ثوبه، فهذه معصية كبيرة وتسبب لهذا العذاب في القبر. يقول عليه الصلاة والسلام: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني وغيره. فهذا الذي يفعله كثير من الشباب اليوم، يرفع ثوبه لأنه يكون مسرعا، يرفع ثوبه ولكن البول ما انقطع، ما زال يخرج منه البول، فيكمل إنزال البول على جلده أو على ثوبه، فهذه معصية من الكبائر. في حديث صحيح مر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبرين جديدين، أي لمسلمين، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير اسم؟ قال: بلى، عملا معصية. هذه المعصية في الإسلام من الكبائر، لكن عند بعض الناس ليست من الكبائر، قال: بلى هي من الكبائر. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، لا يستنزه من البول. فعدم الاستنزاه من البول سبب كبير لعذاب القبر. نسأل الله تعالى أن يجيرنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. إن الله تعالى على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات.
0: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا، فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.

تزايد ظاهرة بيع وشراء نقاط المخالفات المرورية في أستراليا عبر مواقع ومجموعات إلكترونية في محاولة لتجنب تعليق رخص القيادة، وتعتمد هذه الممارسة على تحمل شخص آخر خلافاً للواقع مسؤولية المخالفة لتسجل النقاط باسمه بدلاً من السائق الحقيقي مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 200 و600 دولار. وحذرت السلطات من أن تقديم معلومات كاذبة يعد جريمة قد تؤدي إلى غرامات تصل إلى 11 ألف دولار للأفراد و22 ألف دولار للشركات، مؤكدة أن هذه الأساليب قد ترتب عقوبات أشد من المخالفة الأصلية. كشف تقرير حديث عن ارتفاع ملحوظ في عدد الأسر الأسترالية المعرضة للتعثر في سداد القروض العقارية مع تباطؤ سوق الإسكان وتراجع أسعار المنازل، وأظهر التحليل أن عدد الأسر المهددة بالتعثر ارتفع بنسبة 18% خلال 3 أشهر ليبلغ 23,881 أسرة، مع تسجيل سيدني وملبن وبيرث أعلى نسب الارتفاع. وتزامن ذلك مع أكبر انخفاض شهري في أسعار العقارات منذ عام 2022، فيما حذر خبراء من أن تزايد الضغوط المالية قد يقود إلى مزيد من حالات بيع المنازل قسرا، وسط تبادل الاتهامات بين الحكومة والمعارضة بشأن أزمة الإسكان. أعلنت مصادر يمنية مقتل 45 من عناصر القوات الحكومية وإصابة نحو 80 آخرين جراء هجوم شنته القوات المسلحة اليمنية على مواقع عسكرية في مأرب وحضرموت باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، فيما أدانت السفارة الأمريكية في اليمن الهجوم. وفي لبنان، أفادت مصادر لبنانية بأن الجولة السابعة من المفاوضات مع الدولة العبرية في روما شهدت اتفاقا على رفع طلب إلى مجلس الأمن لاعتماد قرار جديد يشكل أساسا قانونيا لضمان الأمن جنوبي البلاد، مع استكمال البحث في المناطق التجريبية وآليات التحقق وملف الأسرى، على أن تستأنف المفاوضات مطلع أيلول سبتمبر. في العراق، رفعت القوات الأمنية مستوى الجاهزية ودفعت بتعزيزات عسكرية وسط إجراءات احترازية لمواجهة أي تطورات أمنية، مع تأكيد بغداد رفضها استخدام أراضيها للاعتداء على دول الجوار. أما في سوريا، فتحدثت القناة الإخبارية السورية عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في انفجار بريف دمشق. أعلنت السلطات الإسبانية ارتفاع حصيلة ضحايا أزمة سبتة إلى 100 في أعقاب التدفق الكبير للمهاجرين نهاية الشهر الماضي، وقال حاكم المدينة إن ما بين 3,000 و5,000 مهاجر لا يزالون في سبتة، محذرا من تفاقم الضغوط على مراكز الإيواء والأمن العام. أخيرا، أوقفت الشرطة الألمانية رجلا أوكرانيا يشتبه في أنه صور مصنعا للأسلحة في ولاية بافاريا تمهيدا لتنفيذ أعمال تخريب. وأوضحت الشرطة أن الرجل وضع قيد الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمته، كما ويجرى التحقيق بإشراف مركز جديد لتنسيق الدفاعات ضد الهجمات الهجينة افتتح في حزيران يونيو من هذه السنة. كان هذا كل ما لدينا متابعينا، إلى اللقاء.

0: الجويم FM سبونسر.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون، هذا درس فيه نصيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأشياء أخرى فيها فوائد عظيمة. فقد روى البخاري في صحيحه، والبيهقي في السنن، وغيرهما بالإسناد الصحيح، أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، ثم إذا ذهبت فحمة الليل فخلوهم. هذا الحديث تفسيره أنه مطلوب إذا دخل الليل منع الصبيان من الخروج، أي أول الليل، فإن الشياطين حينئذ تنتشر، الجن ينتشرون في الأرض، فيكون ذلك سبباً من أسباب تعرض الجن للإنس بالأذى، ولا سيما للأطفال. وفي لفظ لهذا الحديث: فإذا ذهبت ساعة فخلوهم، معناه أول الليل منعوهم من الخروج والانتشار في الطرق، ثم بعد أن تذهب ساعة فخلوهم، أي اتركوهم. وجاء أيضا في حديث صحيح من طريق جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، فإنه ينزل في ليلة من السنة وباء لا يمر بإناء لم يغطى ولا بسقاء لم يوكأ إلا وقع فيه من ذلك الوباء. معنى الحديث أنه في كل سنة ينزل وباء، هذا الوباء إذا وجد إناء غير مغطى أو سقاء غير مربوط فمه، أي الكيس ونحو ذلك، إذا لم يكن مربوطا فمه فهذا الوباء يقع فيه، ينزل فيه. المرض المنتشر يقال له وباء، المرض الذي ليس خاصا بشيء معين يقال له وباء. هذه الليلة ما عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال هي ليلة كذا من شهر كذا، فهي مجهولة. لذلك في كل ليلة ينبغي أن يعتني الناس بتغطية أوانيهم، أي لا يتركوها غير مغطاة، فإن لم يغطوها فإنهم يقلبونها. كذلك القربة والسقاء لا ينبغي أن يترك مفتوحا فمه، بل يربط بشيء. هذا أدب من الآداب النبوية التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، جزاه الله عن أمته أفضل ما جزى به نبيا عن أمته. الله تبارك وتعالى جعل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وسيدهم، فهو خطيب الأنبياء يوم القيامة، وهو أول شافع وأول مشفع، لا يشفع أحد قبله، وجعله الله تعالى أول من يدخل الجنة، فلا يدخل الجنة قبل نبينا محمد نبي من الأنبياء. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يستفتح لدخول الجنة، فيقول له ملك الجنة رضي الله عنه رضوان: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وفضل الله أمة سيدنا محمد على سائر الأمم، مع أن أعمارهم أقل من أعمار أولئك الأمم، وكان من فضل هذه الأمة على من قبلها من الأمم أنهم أكثر أهل الجنة، فأهل الجنة يوم القيامة 120 صفا، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم 80 صفا من 120 صفا، وسائر الأمم أمة موسى وأمة عيسى وأمة
سيدنا داود الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يعبدوا إلا الله، هؤلاء ثلث من يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثلث أمة محمد. الأنبياء مع كثرتهم أمم جميعهم ثلث من يدخل الجنة، وأمة محمد ثلثا من يدخل الجنة. ثم الله تبارك وتعالى حرم دخول أي أمة الجنة قبل أمة محمد، بعد أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الأنبياء الجنة، ثم يدخل أمة محمد، ثم بعد ذلك المؤمنون من سائر الأمم، المؤمنون من أمة موسى وإبراهيم وعيسى المسيح ونوح وغيرهم. ثم إن هناك أمراً مهماً جداً يجب الانتباه لتطبيقه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، معناه تحفظوا من البول، أي لا يلوث البول ثيابكم، كذلك يجب التحفظ من أن يتلوث به جلد الإنسان إلا محل الخروج، أي لا يجوز أن يترك البول ينتشر ويلوث ما يلي محل الخروج إلا القدر الذي لا يمكن التحرز منه وهو المخرج. فكثير من شباب المدارس وغيرهم من الذين ما تعلموا علم الدين مهملون، لا يستنزهون من البول، لا يستنجون من البول، وكذلك كثير من الشابات لا يستنزهن من البول، وهذا من كبائر الذنوب، أكثر عذاب القبر منه، أي من البول. ثم بعد ذلك أكثر ما يكون سبباً لعذاب القبر النميمة، والنميمة هي نقل الكلام من واحد إلى آخر للإفساد بينهما، لإيقاع العداوة والقطيعة بين اثنين، ينقل الكلام من هذا الشخص إلى هذا ومن هذا إلى هذا لإيقاع العداوة بينهما بعد صداقة ومودة، هذا يقال له نميمة. وأما الغيبة فهي ذكر المسلم في خلفه بما يكره لو سمعه، هذا يقال له غيبة. وهي أيضا، أي الغيبة، إذا كانت لإنسان تقي دين تكون من كبائر الذنوب. أما الناس العاديون غيبتهم ليست من الكبائر. كثير من الناس يغرهم أنهم لا يرون حينما يفتح القبر ليدفن فيه ميت جديد شيئاً، لا حية ولا شيئاً من الدخان ولا غير ذلك، لا يرون، لأن الله تبارك وتعالى يحجبه ولا يكشفه إلا لقليل من الناس، إلا لأفراد قليلة من الناس. فقد تحدث رجل من المدينة قال: حدثني رجل من أهل ناحية ينبع، وهذه تبعد عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 180 كيلومتراً، قال: توفي رجل فدفناه، ثم فتحنا له قبراً فوجدنا حية، ثم تركنا هذا القبر وفتحنا قبراً آخر فوجدناها، ثم فتحنا قبراً ثالثاً فوجدنا تلك الحية، فوضعناه في هذا القبر الثالث وتركناه، لأنهم خافوا أن يكون هذا ممن أراد الله أن يعذبهم في قبورهم. هؤلاء الله تبارك وتعالى ليكون لهم عبرة، ولمن سمع منهم أراهم كشف لهم عن هذه الحية حتى شاهدوها، وهي ليست كالحيات البارزة على وجه الأرض، بل هذه مخصوصة خلقها الله لمن أراد أن يعذبه في قبره، والله تبارك وتعالى لحكمة يعلمها لا يظهرها لجميع الناس، بل يظهر هذه الحية وغير ذلك من أنواع النكد في القبر لأفراد من الناس قليل، ويحجب ذلك عن أكثر البشر. لكن الذي أيقن بالموت يطبق ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتجنب الشيء الذي هو سبب لعذاب القبر كالبول. البول لا يجوز أن يلوث الثياب
أو الجلد، لا يجوز أن يلوث الشخص ثيابه أو جلده به، هذا حرام من الكبائر، وهو سبب لعذاب القبر. فالإنسان المتعلم المطبق يصبر حتى يظن أن البول انقطع وأنه لا يخرج منه شيء، بعد ذلك يستنجي بالماء فهو أفضل، أو يستنجي بالحجر أو الورق. بالنسبة للرجال، الحجر والورق والماء والخشب ونحو ذلك كل يصح، فإذا اقتصر على استعمال إحدى هذه ولم يستعمل الماء في شرع الله ما عليه ذنب. ثم إذا توضأ من غير أن يستعمل الماء في الاستنجاء، توضأ فصلى، صلاته صحيحة مقبولة. أما بالنسبة للنساء فقد اختلف العلماء، فبعض المذاهب قالوا لا يكفي للنساء الاستنجاء بالحجر ونحوه من الورق وغير ذلك، أما في المذهب الشافعي قالوا يجوز للنساء، يكفي أيضا الاستنجاء بالورق أو الحجر أو نحو ذلك. كان بنو إسرائيل شدد الله عليهم فأنزل وحيا على أنبيائهم أنه يجب قرض الثوب إذا أصابه البول، فالقدر الذي أصابه البول يقص بالمقص، لا يكفي الغسل فيه بالماء، لأن أولئك الأمم الذين كانوا قبل سيدنا محمد أنزل الله عليهم أمورا صعبة ثقيلة، أما هذه الأمة أمة محمد الله تعالى رحمها فخفف عنها أشياء كثيرة كانت صعبة على أولئك الأمم مما أنزلها الله عليهم بطريق الوحي على أنبيائهم، أما هذه الأمة خفف الله عنهم، فكان الماء يكفي إذا أصاب ثوب أحدنا أو جلد أحدنا بول إذا سكبنا عليه ماء طهورا. أما أولئك كان الأمر عليهم شديدا، فلنحمد الله تعالى على هذا التخفيف الذي خففه الله على أمة محمد. فلنحرص على تجنب البول ما أكثر من يهلك ويستحق عذاب القبر من شباب هذا العصر، يبولون واقفين ثم لا يستنجون، هؤلاء لو لم يكن لهم ذنوب غير هذه لكفتهم، لو لم يكن لهم ذنب غير هذا لكفاهم، فالآخرة قريبة، كل آت محقق الإتيان قريب، الله تعالى أظهر في أناس حسن برزخهم وفي أناس سوء برزخهم. هذا الذي حفر له القبر 3 مرات فظهرت الحية منذ مدة قريبة حصل على غير العادة، في تلك الأرض لا تظهر الحيات في القبور حينما تحفر القبور، هذا الرجل إما من أهل هذه الخصلة أي لا يتحرز من البول، أو كان ممن يشك في أمر الدين، لا يجزم بأن ما يقوله سيدنا محمد كله حق، كثير من الناس في أنفسهم شك، ليس عندهم اعتقاد جازم بأن ما يقوله القرآن وما يقوله الرسول حق، هؤلاء إذا ماتوا يعاملهم الله تعالى معاملة الكفار المعلنين الذين لا ينتسبون إلى الإسلام، يصيرون مثلهم، لأن الإيمان لا يصح مع الشك. فأسباب عذاب القبر ليست شيئا واحدا ولا شيئين ولا 3، بل عدة أشياء، وأشدها الشك في دين الله تعالى، فالذي يشك في القرآن وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، والعياذ بالله، لو تظاهر مع الناس بأنه مسلم لكن الله تعالى لا يخفى عليه شيء مما نضمره ونكنه في قلوبنا. وكذلك هناك أشياء تشهد لمن كان متقيا لربه يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات بأن برزخه شيء طيب، أي مدة القبر بالنسبة له شيء حسن، لا يلقى مزعجا من المزعجات. منذ 4 سنوات تقريبا مات رجل في الحبشة، هذا الإنسان كان مؤمنا تقيا من أولياء الله، لكن الناس ما كانوا يعرفون له أنه ولي، لكنه كان يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات
ويعتني بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلما يأتي شهر ربيع الأول يعمل طعاماً من مال حلال، هو كان صاحب مزرعة فلاحاً، يعمل طعاماً للمولد من شدة محبته لعمل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، ويطعم الناس، فيجتمع الناس عنده ويمدحون الرسول. ثم قبل وفاته مرض فقال للناس: إنه يأتي شيخ فيقيم عندي 3 أيام ثم أنا أموت بعد ذلك. فجاء شيخ لا يعرفه أهل البلد، ظل عنده يتعهده في حال مرضه، ثم عند موته رحل هذا الشيخ. بعدما مات رحل، فحفروا له قبراً فدفنوه. وكان في تلك الأراضي ثورة، المسلمون أهل تلك النواحي قاموا بثورة ضد هذه الدولة التي كانت على الشيوعية. فبعد أن تم الدفن سمعوا بصوت شديد يطلع من القبر، وظنوا في أول الأمر أنه غارة جوية من الحكومة الشيوعية التي تحاربهم، ثم بعد برهة تبين لهم أن الصوت من القبر، فانشقت الأرض بعد متر من القبر، فخرج الرجل فطار في الهواء في الفضاء والناس يشاهدون. ثم قالوا: ما هذا الأمر؟ فنظروا فلم يجدوا شيئا، لا نارا ولا شيئا، إلا أن القبر فارغ، فهذا الرجل يكون من أولياء الله، كأنه كان في نيته أن يدفن بأرض غير هذه الأرض، إما مكة وإما المدينة. جهة مكة والمدينة والطائف، هذه البلاد الثلاثة هي أول من يحشرون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما ينشق القبر عن رسول الله، أول من يتبعه أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف، ثم سائر الناس يحشرون. هذا الرجل ظهرت له هذه العجيبة التي تدل على علو مقامه عند الله، حتى إنهم من أهل البلد لما هالهم هذا الأمر، لأنه أمر ما سبق لهم أن شاهدوا مثله، أعلموا الحكومة المحلية. فجاء رجال الحكومة فشاهدوا هذا الأمر، نظروا إلى القبر فأصابتهم الدهشة، دهش الجميع، وكان المشيعون له خلقاً كثيراً. فالقبر كما ورد إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. فالعبد المؤمن التقي بالنسبة له القبر روضة من رياض الجنة، نسأل الله أن يرزقنا ذلك، لا يلقى فيه وحشة، لا يلقى هامة من هوام الأرض، لا عقرباً ولا حية ولا نملاً، لا يتسلط عليه شيء من ذلك، ولا يلقى ملائكة العذاب إلا ملائكة الرحمة، وينور له في قبره، ولا يصيبه وحشة القبر ولا ظلمته ولا ضيقه. وقد روي عن سيدنا عيسى عليه السلام حكاية تقوي يقين المؤمن. فكان عيسى بن مريم ذات يوم مع أناس من أتباعه من المؤمنين المسلمين، وقفوا على قبر، فقال الذين مع سيدنا عيسى عليه السلام من الواقفين على القبر، قالوا: ما أضيقه، معناه القبر بقعة صغيرة. فقال لهم المسيح عيسى عليه السلام: بطون الأمهات التي كنتم فيها أضيق من هذا. وكلام سيدنا عيسى هذا صحيح، البطن ماذا تكون مساحته بالنسبة لهذا القبر؟ الله تعالى أعاشنا في هذا الرحم الضيق. قال عيسى عليه السلام: وإن الله يوسعه على من يشاء. هذا القبر الذي ترونه مسافة ضيقة يوسعه الله على من يشاء. فالإنسان عليه أن يتقي ربه ثم يرجو رحمة الله، أي أن الله تعالى لا يضيق عليه في القبر ولا فيما بعد القبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوسع علينا قبورنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يختم لنا بالصالحات أعمالنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: ثبتها.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. أما بعد، فقد ورد في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي وغيرهما من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قيل: وكيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث يتضمن فضل يوم الجمعة. هنا لفظ الحديث: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإنما قال من أفضل أيامكم ولم يقل إن أفضل أيامكم، لأن هناك أياما لها مزايا وفضائل، كيوم الحج الأكبر، وهو يوم العيد بالنسبة للمحرم في الحج. يوم العيد هو يوم الحج الأكبر، عرفة قبل يوم العيد، وسمي يوم العيد للحاج يوم الحج الأكبر، لأن معظم أعمال الحج تكون فيه، كالطواف والحلق أو التقصير ورمي جمرة العقبة، ولا يتنافى هذا مع حديث الحج عرفة، لأن معنى الحج عرفة أن أشد أعمال الحج احتياطا هو وقوف عرفة لضيق وقته، لأن الوقوف بعرفة وقته أقل من يوم كامل، لأن وقته من زوال يوم عرفة أي التاسع من ذي الحجة إلى الفجر، ما بين الزوال والفجر هذا وقت عرفة. فمن لم يتمكن من الوقوف بعرفة في هذه المدة التي هي أقل من يوم كامل فاته الحج، فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. معناه: من أدرك عرفة أي وقف بعرفة فقد أدرك الحج، أي ما سوى ذلك سهل عليه، لأن أركان الحج سوى الوقوف وقتها واسع. فلما كان العمل الذي وقته ضيق هو الوقوف بعرفة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، هو لبيان أن هناك أياما فاضلة غير يوم الجمعة، وإن كان يوم الجمعة يختص بمزايا ليست لتلك الأيام الفاضلة سواه، أي من بين الأيام الفاضلة سواه. الأيام الفاضلة عشر ذي الحجة، أي من أول شهر ذي الحجة إلى العاشر، كل هذه الأيام لها فضل عند الله تعالى، فإن عمل البر والإحسان في هذه الأيام يزكو ويزيد على ما سواه. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فيفهم أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام تزكو عند الله تعالى أكثر مما إذا عملت في غيرها. نعود إلى شرح حديث: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبضة، وفيه النفخة، وفيه الصعقة. هذه الأمور الأربعة أمور عظام. أما آدم فلأنه أول النوع البشري الذي فضله الله على سائر أنواع المخلوقات، فهو أفضل من النوع الملكي ومن النوع الجني، بما أن أنبياء الله من البشر، فآدم الذي هو أول فرد من أفراد البشر، من أفراد هذا النوع الكريم على الله تعالى، خلق في هذا اليوم، أي في يوم الجمعة، وتمام خلق آدم عليه السلام كان في الجنة، فقد روى الحاكم في مستدركه أن آدم لم يمكث في الجنة إلا ساعة من العصر إلى الغروب، لكن تلك الساعة ورد أثر بأنها مقدار 130 عاما، لأن تلك الأيام الستة التي خلق الله فيها الأرض والسماوات وخلق آدم في آخر الخلق، كل يوم منها قدر 1000 سنة بتقدير أيامنا هذه، فكان مدة مكث آدم في الجنة بعد نفخ الروح فيه إلى أن نزل إلى الأرض 130 عاما، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فيه خلق آدم. وأما أن آدم عليه السلام قبض يوم الجمعة فهو أمر متفق عليه، ليس في ذلك خلاف لورود هذا النص الحديثي الصحيح. وأما أن النفخة فيه فالمراد بها النفخ في الصور، أي البوق الذي وكل إسرافيل بالنفخ فيه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وفيه الصعقة، فهي الموت بالنسبة لقسم من العباد، والغشية بالنسبة لبعض، لأنه يحدث من النفخة أمران: قسم من الخلق وهم الذين تدركهم النفخة وهم أحياء على وجه الأرض، فيموتون في هذه النفخة، وذلك شامل للإنس والجن الذين يكونون ذلك الوقت أحياء. وأما الصعقة التي هي غشية ليست موتا، فهي لمن كان قد مات قبل ذلك من الأنبياء وغيرهم، فإنهم يصعقون أن يغشى عليهم، لا يعاد عليهم الموت مرة ثانية، لأنهم قد ماتوا. إلا أنه ورد في حق موسى احتمالان من الرسول، أحدهما أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى يجوز عليه أن يغشى عليه كما أغشي على غيره عند النفخة من الذين ماتوا قبل ذلك وهم جميع الأنبياء. والاحتمال الثاني أنه لا يغشى عليه، بل يكون جوزي، أي جزاه الله تعالى بإنقاذه واستثنائه من الغشة عند النفخة، لأنه صعق بالطور لما رأى الجبل اندك، أي صار مستويا بالأرض يتجلى الله له، صعق موسى أي غشي عليه. ومعنى تجلى الله للجبل أن الله خلق في الجبل إدراكا وحياة ورؤية لله، فرأى ربه، والله تعالى خلق فيه الرؤية، لكنه اندك من شدة خشيته من الله تعالى. وهذه الجمادات الله تبارك وتعالى يخلق في بعضها في بعض الأوقات إدراكا وحياة، ثم تعود إلى حالتها، والله تعالى أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام، ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم

حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبضة وفيه النفخة وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

2 MFM Muslim Community Radio. تحية لكم مستمعينا الكرام، والآن يأتيكم هذا الموجز الإخباري عبر أثير الإذاعة الإسلامية.

كشفت تقارير عن تزايد ظاهرة بيع وشراء نقاط المخالفات المرورية في أستراليا عبر مواقع ومجموعات إلكترونية في محاولة لتجنب تعليق رخص القيادة، وتعتمد هذه الممارسة على تحمل شخص آخر خلافا للواقع مسؤولية المخالفة لتسجل النقاط باسمه بدلا من السائق الحقيقي مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 200 و600 دولار. وحذرت السلطات من أن تقديم معلومات كاذبة يعد جريمة قد تؤدي إلى غرامات تصل إلى 11 ألف دولار للأفراد و22 ألف دولار للشركات، مؤكدة أن هذه الأساليب قد ترتب عقوبات أشد من المخالفات الأصلية. كشف تقرير حديث عن ارتفاع ملحوظ في عدد الأسر الأسترالية المعرضة للتعثر في سداد القروض العقارية مع تباطؤ سوق الإسكان وتراجع أسعار

قومية وإصابة نحو 80 آخرين جراء هجوم شنته القوات المسلحة اليمنية على مواقع عسكرية في مأرب وحضرموت باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، فيما أدانت السفارة الأمريكية في اليمن الهجوم. وفي لبنان، أفادت مصادر لبنانية بأن الجولة السابعة من المفاوضات مع الدولة العبرية في روما شهدت اتفاقا على رفع طلب إلى مجلس الأمن لاعتماد قرار جديد يشكل أساسا قانونيا لضمان الأمن جنوبي البلاد، مع استكمال البحث في المناطق التجريبية وآليات التحقق وملف الأسرى، على أن تستأنف المفاوضات مطلع أيلول سبتمبر. في العراق، رفعت القوات الأمنية مستوى الجاهزية ودفعت بتعزيزات عسكرية وسط إجراءات احترازية لمواجهة أي تطورات أمنية، مع تأكيد بغداد رفضها استخدام أراضيها للاعتداء على دول الجوار. أما في سوريا، فتحدثت القناة الإخبارية السورية عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في انفجار بريف دمشق. أعلنت السلطات الإسبانية ارتفاع حصيلة ضحايا أزمة سبتة إلى 100 في أعقاب التدفق الكبير للمهاجرين نهاية الشهر الماضي، وقال حاكم المدينة إن ما بين 3 و5 آلاف مهاجر لا يزالون في سبتة، محذرا من تفاقم الضغوط على مراكز الإيواء والأمن العام. أخيرا، أوقفت الشرطة الألمانية رجلا أوكرانيا يشتبه في أنه صور مصنعا للأسلحة في ولاية بافاريا تمهيدا لتنفيذ أعمال تخريب. وأوضحت الشرطة أن الرجل وضع قيد الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمته، كما ويجرى التحقيق بإشراف مركز جديد لتنسيق الدفاعات ضد الهجمات الهجينة افتتح في حزيران يونيو من هذه السنة. كان هذا كل ما لدينا متابعينا، إلى اللقاء.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: A2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
1: Al-Amana College. For anyone who is concerned about their child's future in this life and the next, Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022, Bankstown 9708-1220.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. جولة إخبارية في هذه الساعة تأتيكم عبر الأثير من تو ام اف ام.

تستعد 4 ولايات أسترالية لموجة برد قارسة مع اقتراب جبهة هوائية قطبية قوية قادمة من القارة القطبية الجنوبية، ومن المتوقع أن تجلب أمطارا غزيرة ورياحا عاتية وتساقطا للبرد والثلوج مع احتمال حدوث عواصف رعدية وفيضانات محلية. وبحسب وذرزون فإن منخفضا جويا يتحرك من حافة القارة القطبية نحو جنوب شرقي أستراليا ليؤثر في ولايات فيكتوريا وتازمانيا ونيو ساوث ويلز وجنوب كوينزلاند ابتداء من نهاية الأسبوع. كما ودع مكتب الأرصاد الجوية السكان إلى متابعة التحذيرات الرسمية في ظل توقعات برياح مدمرة واضطرابات جوية قد تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل. أوعزت حكومة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إلى هيئة المنافسة وحماية المستهلك ACCC بإعداد معايير وطنية موحدة لسلامة الدراجات الكهربائية ووسائل التنقل المماثلة في خطوة تهدف إلى توحيد القواعد بين الولايات وتعزيز سلامة المستخدمين. وتشمل المعايير الجديدة الدراجات والسكوترات وألواح التزلج الكهربائية مع حظر الأجهزة عالية السرعة والقدرة واعتماد مواصفات تحدد قدرة المحرك ب 250 واط وتوقف عمله عند سرعة 25 كيلومترا في الساعة. كما وأكدت الحكومة أنها ستنسق مع الولايات لمعالجة أوضاع المركبات الموجودة حاليا وضمان الالتزام بالمعايير الجديدة. تصدر ملف مضيق هرمز التطورات السياسية مع إعلان الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات الملاحة بات في مرحلة الصياغة النهائية، فيما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن التفاهمات تشمل مسارات دخول السفن وخروجها. وفي الغضون أفادت رويترز بأن تنفيذ الاتفاق المقترح يواجه تحديات بسبب العقوبات الأمريكية وشروط التأمين، في وقت أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط أبلغت عن سماع دوي انفجارات أثناء عبورها المضيق. سياسيا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار المحادثات مع إيران، فيما رفع

ويذكر أن أوروبا تشهد أسرع معدل لارتفاع درجات الحرارة في العالم بعد أن سجلت النمسا أكثر من 41 درجة مئوية، فيما أطفأت المجر الإنارة في عدد من معالمها لتوفير الطاقة. أخيرا، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى نحو البحر الشرقي في أحدث تجاربها الصاروخية هذا العام، وأكدت كل من كوريا الجنوبية واليابان رصد الإطلاق، فيما عززت سيول قدراتها الاستخبارية بالتنسيق مع الولايات المتحدة واليابان. قدمت هذا الموجز عبر أثير الإذاعة الإسلامية. بدوري أشكركم على طيب المتابعة، ودمتم بأمان الله.

0: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793330.
1: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15 with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.
2: يعتمد الكثير من الناس على الأدوية لدعم صحتهم. إذا كان لديك بطاقة امتياز حكومية ووصفة طبية بموجب برنامج المنافع

0: الصيدلانية والمعروف باسم PBS، فإن الحد الأقصى الذي ستدفعه هو 7 دولارات و70 سنتا مقابل الدواء. إذا كنت تحمل بطاقة ميديكير فستظل قادرا على توفير المال، حيث انخفض الحد الأقصى للتكلفة من 31 دولارا و60 سنتا إلى 25 دولارا. عندما تحتاج إلى الحصول على الأدوية شهريا يمكن أن يحدث توفير بسيط في التكاليف فرقا كبيرا في مساعدتك على الحفاظ على صحتك. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة health.gov.au/cheapermedicines. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
1: فضل يا جار، شرب شاي، صب ودوقني.
2: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
3: زيت زيتون.

أجداد النبي، دعوة للتعرف إلى ما وصلنا من سيرة أجداد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وأزواجهم وأولادهم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين إلى يوم الدين. وبعد، ها نحن ذا في الحلقة السادسة من برنامج أجداد النبي الأعظم، نستكمل معا التكلم عن هذا النسب الطاهر الشريف. وقد وصلنا في حلقتنا السابقة إلى ذكر كعب بن لؤي، وهو الجد السابع من أجداد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم العشرين، الذين بدأنا بذكرهم في الحلقات الماضية. قلنا إن كعب بن لؤي تزوج من وحشية بنت شيبان الفهرية، وولد له حصيص، وبه كان يكنى وعدي ومرة. وكلامنا سيكون الآن عن مرة بن كعب الذي تزوج من هند بنة سرير بن ثعلبة الفهرية، وولد له منها كلاب واسمه حكيم. وقيل إن كلاب لقب غلب عليه، وسبب ذلك أنه كان محبا للصيد مولعا به، وكان أكثر صيده بالكلاب، وجمع منها شيئا كثيرا. فكان إذا مر بقوم بكلابه قالوا: هذه كلاب ابن مرة، فغلب ذلك عليه. وفيه يقول الشاعر: حكيم ابن مرة ساد الورى ببذل النوال وكف الأذى. ولكلاب أخوان لأبيه من غير أمه، هما تيم ويقظة، ومن تيم سيدنا أبو بكر الصديق، وهو عبد الله بن عثمان بن عامر إلى تيم بن مرة جد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نتكلم عنه الآن. وأما يقظة فمنهم أم سلمة أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة إلى مخزوم بن يقظة بن مرة. ومنهم كذلك سيدنا خالد بن الوليد بن المغيرة الملقب بسيف الله المسلول. ونعود إلى كلاب بن مرة بن كعب، فقد تزوج من فاطمة بنت سعد بن سيل الأزدية، وولد له قصي واسمه زيد. وقيل إنه سمي مجمعا لأنه لما أخرج خزاعة من مكة ورأى أنه من صريح ولد إسماعيل عليه السلام، وأنه أحق من خزاعة بالبيت الحرام، وبنى دار الندوة وجعل بابها إلى البيت الحرام، تجمعت قريش بمكة فسمي بذلك مجمعا، لأنه جمعهم ولم يجعل معهم غيرهم. وقيل إن من أسباب تسميته قصيا إن أباه كلاب بن مرة كان قد تزوج فاطمة بنت سعد فولدت له زهرة وزيدا، ثم مات كلاب وزيد صغير رضيع، فتزوج من فاطمة أم قصي ربيعة بن حرام، فأخذها ربيعة ومعها زيد لصغر سنه، وأبقى زهرة في قومه لكبره، فتربى زيد في حجر ربيعة فسمي قصيا لبعده عن دار قومه. ثم أن زيدا وقع بينه وبين ربيعة شر، فقيل له: ألا تلحق بقومك؟ وعير بالغربة، وكان لا يعرف لنفسه أبا غير ربيعة. فرجع قصي إلى أمه وشكى لها ما قيل له، فقالت له: يا بني، أنت أكرم منه نفسا، أنت ابن كلاب بن مرة، وقومك بمكة عند البيت الحرام. وصبر قصي حتى دخل الشهر الحرام، وخرج مع حاج قضاعة حتى دخل مكة، وأقام مع أخيه زهرة، وله أخوة من ربيعة هم رزاح وحن ومحمود وجلهمة. ثم خطب قصي إلى حليل بن حبشية الخزاعي ابنته حبا، فعرف حليل نسبه فزوجه، وأقام قصي معه فولدت له حبا أولاده، وهم عبد مناف وعبد العزة وعبد الدار وعبد قصي وبرة وتخمر. ولقصي قصة ذات تفاصيل في ولاية بيت الله الحرام، نستمع إليها إن شاء الله في الحلقة المقبلة من برنامج أجداد النبي الأعظم. فإلى اللقاء.
1: محمد يا رسول الله.
2: أجداد النبي، دعوة للتعرف إلى ما وصلنا من سيرة أجداد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وأزواجهم وأولادهم.

0: مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوا.
1: Glimmering Gems. What are some of the attributes that must be attributed to the Prophet of Allah? Allah sends the Prophet to convey to people what benefits them in their religion and life. The Prophets are the ideal example for people to follow. For this reason, Allah beautified them with praised attributes and good morals. Some of these attributes are truthfulness, trustworthiness, intelligence, courageousness, and purity. The Prophets are the best of creations. Our Master Prophet Muhammad said, مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الصَّوْتِ وَإِنَّ نَبِيَّكُمْ أَحْسَنُهُمْ وَجْهًا وَأَحْسَنُهُمْ صَوْتًا رواه الترمذي, which means, Allah did not send a prophet without him having a beautiful face and a beautiful voice. And your prophet has the best face and the best voice among them.
2: إخوة الإيمان, لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل, فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا

ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد

وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: Sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
0: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
0: A2MFM sponsor.
3: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
0: sponsor.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
1: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
0: A2MFM sponsor.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
3: بيان صادر عن دار الفتوى في أستراليا. يعلن مركز الأزهر في أستراليا قسم تحفيظ وتلاوة القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها عن فتح باب التسجيل لهذا الفصل، حيث تبدأ الدراسة من الأحد 2/8/2026 ولغاية الأحد 20/9/2026. للتسجيل يرجى الحضور إلى مركز الأزهر في أستراليا على العنوان 40 هيكتر ستريت تشستر هيل. للاستفسار يرجى الاتصال على أحد الرقمين 9793330 9793330 أو 0404600.

الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد السابق إلى الخيرات، الدليل القاطع، البرهان الساطع.

سنتحدث عن الوحي الذي أنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وأيضاً سنحدث

أحدثكم عن بعض معجزاته. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، كان يرى الرؤيا فتحصل كما رآها تماما. ثم كان يأتي غار حراء ليتعبد فيه بين المدة والمدة. ثم في يوم جاءه سيدنا جبريل وهو في الغار، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ 40 من عمره، فقال له: اقرأ. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، معناه لا أقرأ المكتوب. فقال جبريل عليه السلام: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فقال جبريل عليه السلام في الثالثة: اقرأ. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فقال جبريل عليه السلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع الرسول إلى خديجة فقال: زملوني زملوني. فزملوه ثم أخبرها الخبر.

ثم بعد ذلك صار الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى عبادة الله وحده وينهى عن عبادة الأصنام، ولم يكن هو قد عبد صنما في حياته قط، بل نشأ على الإيمان بالله تعالى منذ صغره مثل كل الأنبياء، لكنه لم يكن يعرف كل تفاصيل أحكام الشريعة قبل نزول الوحي عليه.

عالم. إذن نشأ على الإيمان بالله تعالى منذ صغره ككل الأنبياء، لكنه لم يكن يعرف كل تفاصيل أحكام الشريعة قبل نزول الوحي عليه.

وكان أول من آمن به من النساء زوجته خديجة رضي الله عنها، ومن الصبيان علي بن أبي طالب، ومن الرجال أبو بكر الصديق

أرسل الله من نبي إلا وأوتي الحكمة وحسن المنطق والبرهان والدليل والمعجزة ليظهر الحق وليحارب الباطل بسيف العلم والإيمان والدليل والبرهان.

إن المعجزات التي حصلت لرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام في حال حياته قيل إنها بين 1,000 و3,000، وأعظم المعجزات معجزة القرآن الكريم. وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. فقيل للشافعي: أعطى الله عيسى إحياء الموتى، فقال رضي الله عنه: أعطي محمد حنين الجذع حتى سمع صوته، فهذا أكبر من ذاك. سنحدثكم عن بعض معجزاته. في سنن أبي داود عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل. قال: فدخل حائطا، أي بستانا، لرجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن هذا الجمل وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت. فقال: من رب هذا الجمل؟ أي من صاحبه؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه.

قد جاء عن جابر بن عبد الله أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك منبرا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. قال: فعملت له منبرا، فلما كان يوم الجمعة قعد على المنبر الذي صنع له، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت تنشق، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت.

وكان الحسن رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يقول: يا ناس، الجذع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم أولى بأن تحنوا.

0: الأحساس.
1: أبكي وزاد أنيني شوقا إليك حبيب، من لوعتي وحنيني القلب فيه لهيب، ذكراك يا محبوبي في القلب ليس تغيب، كن مسعفي ومعيني إن الغرام يذيب، لكن ما يرويني أن الغرام طبيب.

محمد رسول الله، محمد حبيب الله، اضطجع يوما تحت شجرة، فجاء إليه أعرابي مشرك يريد قتله، فقام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف مشهورا وقال: يا محمد، من يمنعك مني اليوم؟ فقال محمد النبي العربي بقلب ثابت: الله. فجاء جبريل ودفع المشرك في صدره، فوقع السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام على رأس المشرك، فقال: من يمنعك مني؟ فقال المشرك: لا أحد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أسلم هذا المشرك.

ومن معجزاته أنه كان صلى الله عليه وسلم يوم الخندق والصحابة الكرام يحفرون الخندق، فعرضت لهم صخرة كبيرة فأخبروا بذلك قائدهم محمدا، فجاء صلى الله عليه وسلم فأخذ المعول فسمى ثلاثا ثم ضرب الصخرة فنزلت رملا سائلا.

ومن معجزاته صلوات ربي وسلامه عليه أنه لما أتاه رجل من أهل اليمامة بغلام يوم ولد وقد لفه في خرقة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، من أنا؟ فأنطق الله تعالى الغلام فقال: أنت رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيك. فكان هذا الغلام يسمى مبارك اليمامة.

ومن معجزاته أنه كان صلى الله عليه وسلم يرى أصحابه وهم وراء ظهره في الصلاة. فعن أنس بن مالك قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ أقيمت الصلاة فقال: أيها الناس، إني أمامكم فلا تسبقوني في الركوع ولا في السجود ولا ترفعوا رؤوسكم، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي.

ومن معجزاته تفجر الماء من بين أصابعه بالمشاهدة في عدة مواطن في مشاهد عظيمة وردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي، ولم يحصل لغير نبينا حيث نبع من عظمه وعصبه ولحمه ودمه، وهو أبلغ من تفجر الماء من الحجر الذي ضربه موسى، لأن خروج الماء من الحجارة مع هود بخلافه من بين اللحم والدم. وهذا الحديث رواه جابر وأنس وابن مسعود وابن عباس وغيرهم.

وأيضا من معجزاته ما روى البخاري ومسلم من حديث جابر أيضا: عطش الناس يوم الحديبية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ منها، فجهش الناس أي أقبلوا إليه فقال: ما لكم؟ فقالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ما نتوضأ به ولا ما نشربه إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. فقيل: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. حبك

والتحقيق أن الماء كان ينبع من نفس اللحم الكائن في الأصابع، وبه صرح النووي في شرح مسلم، ويؤيده قول جابر: فرأيت الماء يخرج، وفي رواية: ينبع من بين أصابعه.

ومن معجزاته رد عين قتادة بعد انقلاعها. فعن قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنتيه فأرادوا أن يقطعوها، فإنه لا ينتفع بها بعد ذلك عادة. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا، فدعا به فغمز حدقته براحته، فكان لا يدري أي عينيه أصيبت.

وفي هاتين المعجزتين قال بعض المادحين شعرا: إن كان موسى سقى الأصباط من حجر فإن في الكف معنى ليس في الحجر، إن كان عيسى برى الأعمى بدعوته فكم براحته قد رد من بصري. ومن معجزاته تسبيح الطعام في يده. أخرج البخاري من حديث ابن مسعود أنه قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيح الطعام.

إن الذي يظهره الله تعالى على أيدي الأنبياء من الخوارق لا يعارض بالمثل لأنه ليس سحرا. السحر يعارض بسحر مثله، أما المعجزة فلا تعارض بالمثل، فالمعجزة أمر خارق للعادة، أي مخالف للعادة، يأتي على وفق دعوى من ادعوا النبوة. سالم من المعارضة بالمثل، صالح للتحدي.

هو محمد الذي جعل الله خلقه القرآن، هو محمد الذي يرضى بما يرضاه القرآن ويتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه ويلتزم أوامره ولا يغضب لنفسه إلا إذا ارتكبت محارم الله.

هو محمد الذي بعثه الله بالإرفاق، أي رفقا بهذه الأمة لكي يتمم مكارم الأخلاق. هو محمد الذي هو أشجع الناس، أي أقواهم قلبا وأكثرهم جرأة لملاقاة العدو. هو محمد الذي ما سئل عن شيء قط، يعني عن أي حاجة من متاع الدنيا يباح إعطاؤها، فقال لا إلا إذا كان شيئا لا يجده. هو محمد الذي كان أصدق الناس لهجة، وأوفى الناس ذمة، وأحسن الناس معاشرة، فالله تبارك وتعالى أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق أعلى رتبة. الشمس تشبهه والبدر يحكيه والدر يضحك والمرجان. كان صلى الله عليه وسلم متصفا بصفات حسنة من الصدق والأمانة والعفاف والكرم والصلة والشجاعة وطاعة الله في كل حال وأوان ولحظة ونفس، فوجهه عن ضياء مع الفصاحة الباهرة والنصح التام والرأفة والرحمة والشفقة والإحسان ومواساة الفقراء والأيتام والأرامل والضعفاء، كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا، هذا كله مع حسن السمت والصورة والنسب العظيم.

0: أحبائنا المستمعين، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن واجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين. أما بعد، ننتقل في أحكام التجويد إلى حكم لام ال ولام الفعل. اللام من ال المعرفة، إذا وقعت قبل حروف المعجم لها حالتان. هذه ال التعريف أو المعرفة، إذا وقعت قبل حروف المعجم حروف اللغة العربية، اللام يكون لها حالتان. الأولى إظهارها وجوبا، يعني يلفظ بها الإنسان، يقول ال قبل 14 حرفا تؤخذ معرفتها، يعني 14 حرف بنعرف من حروف قول بعضهم ابغ حجك وخف عقيمه، ابغ حجك وخف عقيمه، معناه اطلب حجك لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال. ابغ حجك وخف عقيمه، هذه الكلمة أو الجملة بيطلع منها 14 حرف. ال14 حرف إذا وقعوا بعد المعرفة تظهر اللام وحكمها الإظهار وجوبا، يعني من ابغ حجك الألف والباء الموحدة الباء والغين المعجمة بسموها والحاء المهملة من حجك والجيم والكاف وخف في عنا الواو والخاء والفاء وعقيمه عنا العين والقاف والياء المثنات تحته والميم والهاء، بيطلعوا 14 حرف من كلمة ابغ حجك وخف عقيمه. ابغي كسرة، ابغي بالكسرة، ابغي حجك وخف عقيمه، بيطلعوا 14 حرف. هال14 حرف إذا وقع أحدها بعد ال هي ال المعرفة، هذه اللام تظهر باللفظ تظهرها، كما لو قلنا البصير، الإنسان، الإنسان، هنا اللام تظهر، البصير، الغفور، الحليم، الجليل، الكريم، الودود، الخبير، الفتاح، العليم، القديم، اليقين، الملك، الهادي. بنلاحظ هون أتت هذه الحروف بعد ال، ماذا كان حكم ال؟ الإظهار. ما منقول الجبال؟ كثير مما يقرأ القرآن يرتكب هذا الخطأ، يقول مثلا والجبال أوتادا، والجبال بيقول بيضغم اللام بالجيم فبيقول والجبال، هذا غلط. اللام تظهر، يقول والجبال، ما بيقول والجبال، بيقول والجبال، تظهر اللام. وأما النوع الثاني من أحكام لام ال، الإدغام. الإدغام يعني بيضغمها بالحرف اللي بعدها فبصير حرف مشدد، فيجب إدغامها في 14 حرفا كمان، مجموعا بيطلع 28. 14 حروف بسموها قمرية، والثانية تسمى شمسية. اللي حكيناهن هلأ أول 14 حرف من ابغي حجك وخف عقيمه بسمون قمرية، فيجب إدغامها في 14 حرفا وهي مجموعة في أوائل كلمة هذا البيت. تأخذ هلأ أول حرف من كل كلمة، طب، يعني شو بنأخذ أي حرف؟ الطاء، ثم، فصل، صاد، رحما، الراء، تفوز، تاء، ضف، ضاد، ذا، نعم، نون، دع، دال، سوء، ظن، زر، زر، زاي، شريفا، شين، للكرم، لام. هذه 14 حرفا إذا وقعت بعد اللام، بعد المعرفة، تضغم اللام بها. حعيد عن الطاء المهملة يعني بدون نقطة، والثاء المثلثة، والصاد المهملة يعني غير الضاد، والراء المهملة، والتاء المثناة فوق، إن هيك بسمون معناته إلى نقطتين من فوق، والضاد والذال المعجمتان، والنون والدال والسين المهملتان، والظاء المشالة، والزاي والشين المعجمة. حنعطي مثال، مثل لما منقول الطامة، الطامة، هون ما منقول الطامة، ما منقول الطامة، هذه اللام لا تلفظ هنا، تضغم بالطاء، فمنقول الطامة، قولوها الثواب، ما قلت الثواب، ما بقول الثواب، فإذا تضغم الثواب. كذلك الصادقين، الصادقين، الراكعين، قولوا، ما بقول الراكعين، الراكعين، التائبون، الضالين، الذاكرين، الناس، ما قلنا الناس، الناس تضغم، الدين، السائحون، الظالمين، الزجاجة، الشياطين، الليل. تضغم اللام بالحرف الذي يأتي بعدها، واللام الأولى وهي التي يجب إظهارها تسمى قمرية، لأنها تشبه لام القمر في الظهور. كيف بتقول القمر؟ بتقول القمر، ما بتقول القمر، ما بتضغم اللام بالقاف، تقول القمر، لذلك تسمى اللام القمرية. والحروف اللي بعدها بسمون حروف قمرية. واللام الثانية وهي التي يجب إدغامها تسمى شمسية، لأنها كاللام في الشمس بجامع الإدغام في كل. الشمس، ما بتقول الشمس، لذلك تسمى الحروف الشمسية، وتلك تسمى الحروف القمرية. فإذا حكم لام ال إذا وقع بعدها حرف من حروف ابغي حجك وخف عقيمه يجب إظهارها، إذا وقع بعدها حرف من حروف أوائل كلم هذا البيت طب ثم صل رحمن تفوز ضفدان عمد عسو الظن زر شريفا للكرم تضغم اللام بالحرف الذي يأتي بعدها، واللام الأولى تسمى قمرية والثانية تسمى شمسية. أما لام الفعل مثل قل، هذا قل هذه فعل، وهذه اللام لام الفعل، فيجب إظهارها مطلقا، دائما بظهرها، أي سواء كان الفعل ماضيا أو أمرا، سواء كان ماضيا أو أمرا، وتلحق الماضي في آخره أو وسطه وفي آخر فعل الأمر، كما لو قلنا قل نعم، قل نعم، هون اللام هذه داخل بفعل الأمر، قل فعل الأمر، قل نعم، ما بضغم اللام بالنون، ما بقول قل نعم، إنما حكمها الإظهار، فبقول قل نعم، قل نعم، قل هو الله أحد، لا تضغم. وكذلك قلنا، قلنا، ما بقول قلنا، بقول قلنا. جعلنا، جعلنا، كثير من الذين يقرؤون القرآن الذين هم مبتدئون بدل أن يقول وجعلنا يقول وجعلنا، شو بيكون عمل؟ أضغم اللام بالنون، يقول وجعلنا، وهذا خطأ، إنما الصواب أن يظهر اللام، بيقول وجعلنا، حكمها الإظهار، فيقول وجعلنا. أولادكم لما عم تدرسون ركزوا عليهم، وجعلنا، ما يقول وجعلنا، يدغموا مع بعض. وكذلك التقى، التقى، لأن النون لم يدغم فيها شيء مما أدغمت فيه نحو الميم والواو والباء. النون، النون احنا قلنا تدغم بالميم بالواو بالباء بيحصل في عنا شيء، ولأنها هنا لم تدغم في مثل هذا فيستوحش إدغامها، وإنما أدغمت فيها لام التعريف كالنار والناس لكثرتها، لأنه إذا بتقول الناس، النار، فيها صعوبة على اللسان، الأسهل الإدغام فتدغم. ومحل إظهار

الراء، فبقول وقل ربي، وقل ربي، قولوها وقل ربي، ما بقى في لام، عم بلفظ راء مشددة، بنقول وقل ربي زدني علما، وقل ربي، قولوا وقل ربي، قل لا أجد، قل لا أجد، لا نقول أجد جيم، إنما جيم، أجد، أجد، هي مماثلة للجي بالإنجليزية، جي، أجد، قل لا أجد. هذه هي أحكام لام ال ولام الفعل. فإذا لام ال تظهر قبل 14 حرفا مجموعين بقول ابغي حجك وخف عقيمه، ولام ال تضغم إذا وقع بعدها 14 حرف مجموعين بأوائل كلم هذا البيت، طب ثم صل رحمن تفز، ضف ذا نعم، دع سوء الظن، زر شريفا للكرم. تأخذ أول حرف من كل كلمة، حكمها هنا الإضغام. أما لام الفعل فتظهر في كل الأحوال بالماضي والأمر إلا إذا وقع بعدها أي حرف؟ اللام والراء. إلا إذا وقع بعدها اللام والراء. قاعدة هينة وسهلة ولكن مهمة بنفس الوقت. حتى نأخذ تطبيق على لام ال، نفتح على صورة الأعلى ونطبق. صورة الأعلى، أنا أقرأ وأنتم رددوا خلفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان، هذه اللام ماذا تسمى؟ الشيطان. شمسية، ما قلنا من الشيطان إنما من الشيطان، فاللام هنا شمسية. الرجيم، اللام هنا ماذا؟ شمسية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، اللام هنا ال بالنسبة للفظ الجلالة له حكم خاص. لفظ الجلالة الله، قال العلماء وهذا القول المعتمد هو اسم علم غير مشتق، غير مشتق. يعني لو قال إنسان البيع، البيع، هذه كلمة مشتقة من باع يبيع، والمصدر هو البيع. أما لفظ الجلالة قالوا هو ليس مشتقا من فعل ماض ولا من مصدر، هي هذه الكلمة هكذا في لغة العرب، ليست مشتقة لا من فعل ماض ولا من مصدر، فهذه وحدها لها شأن خاص. ولكن هذه اللام بلفظ الجلالة أحيانا تفخم وأحيانا ترقق. تقول مثلا بسم الله، ماذا فعلت باللام؟ رققتها. أما لو قلت رسول الله فخمتها. فلها قاعدة نشرحها فيما بعد، فهي ليست لها علاقة بأل، يعني هذه ليست أل التعريف دخلت على الكلمة، يعني ليس أصل الكلمة لاه ودخل عليها أل فصارت الله، ليس هكذا. اسم علم غير مشتق، فهذه ليست أل المعرفة، هذه كلها لفظ الجلالة الله، قال العلماء اسم علم

غير مشتق لا من فعل ماض ولا من مصدر. والخليل بن أحمد الفراهيدي وهو أحد اللغويين المشهور ينفي الاشتقاق في اسم الله تعالى، يعني ينفي أن تكون هذه الكلمة مشتقة. الرحمن اللام هنا شمسية، الرحيم شمسية. سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى هنا اللام ماذا تسمى؟ قمرية، لأن ما بقول أعلى بتغمن بعض، الأعلى. الذي خلق فسوى، الذي هنا اللام الذي ماذا تسمى؟ الذي، لأنه الذي، لأنه كلمة الذي هو اسم موصول يبدأ بأل، هذه ما لها علاقة بأل التعريف، هذه من أل التعريف دخلت على كلمة ذي فصارت الذي. نعم. ولو كتبتها الذي لام مشددة، هي اللام مشددة. والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، المرعى هنا اللام، المرعى هنا اللام قمرية. فجعله غثاء أحوى، غثاء أحوى، عندي تنوين أتى بعده همزة، شو الحكم؟ إظهار. سنقرئك فلا تنسى، القاف إذا كانت ساكنة شو بكون في عنا حكم؟ قلقلة. سنقرئك، سنقرئك فلا تنسى، تنسى. نون ساكنة بعدها سين، شو الحكم؟ تنسى. الإدغام لما بتضغمها بالسين إخفاء.

إنه يعلم الجهر وما يخفى. الجهر هنا اللام قمرية. ونيسرك لليسرى. لليسرى هنا اللام شو قمرية. فذكر إن نفعت الذكرى. إن نفعت نون ساكنة بعدها نون شو الحكم؟ إدغام بغنة هو متماثل كمان. الذكرى هنا اللام شمسية. سيذكر من يخشى. من يخشى. ما هنا الحكم؟ نون ساكنة بعده ياء إدغام بغنة. أصلها اليسرى. هذه اللام هي لام ال أصلها اليسرى تحسب. ويتجنبها الأشقى. الأشقى هنا اللام قمرية. الذي يصلى النار الكبرى. النار هنا اللام شمسية. الكبرى قمرية. الهمزة هي الأ بعد اللام هو الهمزة. الأشقى بعد اللام الهمزة من الحروف القمرية.

قد أفلح من تزكى من تزكى نون ساكنة بعدها تاء إخفاء وذكر اسم ربه فصلى فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا الحياة اللام قمرية الدنيا شمسية

والآخرة، هنا اللام قمرية، خير وأبقى، تنوين بعده واو، إدغام بغنة، وأبقى، شو عندي على الباء؟ قلقلة. إن هذا لفي الصحف الأولى، الصحف، اللام الصحف، ما عم تقول الصحف، الصحف شمسية، الأولى قمرية، صحف إبراهيم وموسى، طيب حأرجع عيد السورة وأنتم ركزوا عندكم من غير ترداد. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى، سنقرئ

الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين

0: الله سبحانه وتعالى جعل الكعبة المشرفة وسط الأرض، وهي أول بيت بني في الأرض لعبادة الله تبارك وتعالى. وآدم صلوات الله وسلامه عليه هو الذي بنى الكعبة. آدم عليه سلام الله هو أول من بنى الكعبة، وقد بناها بعد نزوله من الجنة. وقيل في الآثار إن آدم حج 40 حجة، فلا زال المسلمون في أيام آدم يتوجهون بصلواتهم إلى الكعبة، فهي قبلة لهم. الناس أيام آدم كانوا على الإسلام، ما كان فيهم كافر ولا مشرك، كلهم على دين واحد هو الإسلام. وبعد أن بنى الكعبة آدم عليه السلام 40 سنة بنى المسجد الأقصى. فلا زال أهل الإسلام من أيام آدم فمن بعده في أيام شيث ومن بعده في أيام إدريس على الإسلام، ويصلون متوجهين إلى الكعبة المشرفة. بعد ذلك بزمان حدث الكفر والشرك بين الناس في الأرض، فأرسل الله تعالى نبيه نوحا عليه السلام يدعو الناس إلى الإسلام، فآمن به من آمن وكفر الأكثر. فأمره الله سبحانه وتعالى أن يبني سفينة على اليابسة، فصار الكفار يستهزئون به، كيف يبني سفينة على يابسة على أرض ليس تحتها ماء؟ هذا معناه، ولكنه يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. وقد بنى هذه السفينة من شجرة نبتت يوم ولد نوح عليه سلام الله. يوم ولد نوح نبتت شجرة، ولا زالت تكبر وتكبر وتكبر وتكبر إلى أن جاء ذاك الوقت الذي أمر فيه نوح عليه السلام أن يبني السفينة، فأخذ من هذه الشجرة الأخشاب وبنى السفينة الكبيرة، ثم ركب فيها ومعه الذين آمنوا، وكانوا نحو 80 شخصا من ذكر وأنثى، وأدخل معه من البهائم من كل نوع زوجين. ولما استقر في السفينة هو والذين معه، أمر الله سبحانه وتعالى الأرض أن تخرج ماءها، ثم أمر السماء أن تنزل ماءها حتى عم الماء فوق أعلى جبل في الدنيا، أعلى منه بمسافة 15 ذراعا، فعم الماء الأرض، وحدث الطوفان وتهدمت الكعبة المشرفة. بعدما نجى الله تعالى نوحا والذين آمنوا، واستقرت السفينة على جبل يقال له الجودي، ونزل هو والمسلمون، كانوا كذلك يصلون، ولكن إلى البقعة التي كانت الكعبة فيها. ولا زال هكذا أهل الإسلام بعد نوح إلى أن جاء نبي الله إبراهيم عليه سلام الله، فأمره الله تعالى بأن يجدد بناء الكعبة، وساعده ولده إسماعيل عليه السلام في هذا. وكان معهم حجر، وهذا الحجر من الجنة، كما أن الحجر الأسود أصله من الجنة، هذا المقام يعني مقام إبراهيم، وهو عبارة عن حجر كان يقف عليه إبراهيم، كان كذلك من الجنة. كان يقف إبراهيم على هذا الحجر ويبني الكعبة، وكلما علا ليبني الكعبة على هذا الحجر، يعني هذا الحجر يرتفع بإذن الله وإبراهيم واقف عليه يبني الكعبة، حتى أتم بناء الكعبة وساعده كما قلنا نبي الله إسماعيل عليه سلام الله. ولا زال الأمر عبر الأيام والعصور في كون المسلمين يتوجهون في صلواتهم إلى الكعبة، حتى هاجر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، فأمره الله تعالى بأن يتوجه إلى الأقصى 17 شهرا، ثم أمر بأن يرجع فيستقبل الكعبة المشرفة، فلا زالت قبلة المسلمين في صلواتهم إلى أن يأتي أمر الله. وأما عدد تجديد الكعبة، كم مرة جدد بناؤها؟ القدر القائم منها الآن هو 11 جدد بناؤها في المرة الأخيرة أيام العثمانيين، ولا زال الأمر هكذا إلى يومنا هذا، ولا تزال قبلة أهل الإسلام إلى أن يأتي أمر الله، فيبقى الأمر هكذا إلى أن تحدث العلامات الكبرى: خروج الدجال، نزول عيسى عليه السلام، خروج يأجوج ومأجوج، طلوع الشمس من مغربها، خروج دابة الأرض. لا يزال أهل الإسلام يستقبلونها في صلواتهم، ثم بعد ذلك يعم الدخان الأرض، ثم تأتي ريح تقبض أرواح المسلمين، فلا يبقى على وجه الأرض مسلم. بعد ذلك بزمان يعلمه الله يحدث أمر غريب، يحدث أمر عجيب، وهو من العلامات العظمى: الكعبة تهدم. الكعبة تهدم في وقت لا يكون على وجه الأرض أحد من المسلمين، الناس كلهم على الكفر، ما فيهم من يقول الله، ما فيهم من يقول لا إله إلا الله. فمن العلامات العظمى هدم الكعبة المشرفة على أيدي كفرة، ويسلب حليها، ويخرج كنزها، وهذا يكون بعد هبوب الريح التي يموت بها من في قلبه ذرة من إيمان. فقد روى البخاري ومسلم والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. شخص من الكفار من الحبشة هو الذي يخربها. وفي رواية في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذو السويقتين من الحبشة يخرب بيت الله عز وجل. وفي مسند أحمد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في آخر الزمان يظهر ذو السويقتين على الكعبة فيهدمها. ذو السويقتين تثنية سويقة، والسويقة تصغير ساق، يعني له ساقان دقيقان نحيفان، لأن هذا الغالب على سوق الحبشة الدقة، إجريهن ساق إجريهن رفع. فهذا يدل على أنه في آخر الزمان ومن العلامات العظمى تهدم الكعبة المشرفة على أيدي أناس كفرة يأتون إليها من أرض الحبشة، في ذاك الوقت لا يكون أحد من المسلمين. وفي رواية في مسند الإمام أحمد: يبايع لرجل بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، هم الذين يستخرجون كنزه. ورواه الأزرقي ورواه الحاكم. ولأبي قرة في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. وفي رواية عند أبي داود والإمام أحمد: اتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة.
1: وعند أحمد والطبراني: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها، ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع، يضرب عليها بمسحاته ومعوله. أصيلع هو تصغير الأصلع الذي انحسر الشعر عن رأسه، أفيدع يعني زيغ بين القدم وبين عظم الساق، وكذلك في اليد. بمسحاته جمع مسحات، وهي المجرفة من الحديد.
0: وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. وعند الإمام أحمد رواية: كأني أنظر إليه أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا، يعني الكعبة. أفحج معناه متباعد ما بين الساقين. وورد في بعض الآثار أن هذا الإنسان الكافر من أرض الحبشة يأتي ومعه أصحابه، فينقضونها حجرا حجرا، ثم يتداولونها فيما بينهم حتى يطرحوها في البحر. وقال سيدنا علي رضي الله عنه فيما يروى عنه: استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه، فكأن برجل من الحبشة أصلع، أو قال أصمع، حمش الساقين قاعد عليها وهي تهدم. وفي رواية عن سيدنا علي: فكأن برجل من الحبشة أصعل قائما عليها يهدمها
1: بمسحاته،
0: أي بالمجرفة التي هي من حديد. وأما معنى قوله أصلع بينا أنه انحسر الشعر عن رأسه. أما قوله أصعل، الأصعل معناه رأسه صغير، والأصمع الصغير الأذنين. انظروا إلى هذا الوصف الذي جاء بهذا الأثر. وفي حديث رواه الحاكم والبيهقي من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا، أي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل أن لا تحجوا، فكأني أنظر إلى حبشي أصمع وأفدع بيده معول يهدمها حجرا حجرا. نسأل الله السلامة. هذا من العلامات العظمى أنه يحصل هذا الأمر فيما بعد، في آخر الزمان، بعد أن تأتي الريح ولا يبقى على وجه الأرض مسلم، فمن يرده؟ لا يوجد في ذاك الوقت أهل الإسلام، كلهم يكونون قد ماتوا قبل ذلك. يبقى الكفار فيما بينهم يعيشون مثل البهائم، ليس فيهم من يقول يا الله، كلهم على الكفر والضلال. فحتى يأتي هذا من أرض الحبشة إلى مكة المكرمة ويهدم الكعبة المشرفة، وكذلك فيما بعد من الزمان تخرب المدينة المنورة. روى الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة. تخرب المدينة في آخر الزمان يعني بعد الكعبة هذا يحصل، لكن قبل هبوب الريح، قبل أن تأتي الريح فتقبض أرواح المسلمين، ماذا يكون في المدينة المنورة ولا زال أهل الإسلام على وجه الأرض؟ ماذا يكون حال المدينة؟ يكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والإمام أحمد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ينزوي الإيمان إلى المدينة في آخر الزمان كما تأرز تنزوي الحية إلى جحرها، إلى وكرها، إلى ثقبها. وهذا في آخر الزمان سيحصل هذا الأمر، فيكون حال المدينة أحسن من غيرها من المدن. قال الإمام النووي: قال القاضي عياض: وقوله صلى الله عليه وسلم وهو يأرز إلى المدينة عن الإيمان، معناه أن الإيمان أولا وآخرا بهذه الصفة، لأنه في أول الإسلام كان كل من خلص إيمانه وصح إسلامه أتى المدينة، إما مهاجرا مستوطنا، وإما متشوقا إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتعلما منه ومتقربا. ثم بعده هكذا في زمن الخلفاء كذلك، ولأخذ سيرة العدل منهم والاقتداء بجمهور الصحابة رضوان الله عليهم فيها. ثم من بعدهم من العلماء الذين كانوا سرج الوقت وأئمة الهدى لأخذ السنن المنتشرة بها عنهم، فكان كل ثابت الإيمان منشرح الصدر به يرحل إليها. ثم بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بمشاهده وآثاره وآثار أصحابه الكرام، فلا يأتيها إلا مؤمن. هذا كلام القاضي، انتهى بحروفه ما نقلناه عن الإمام النووي، وهو ما نقله عن القاضي عياض. قال الحافظ ابن حجر: قوله عليه الصلاة والسلام كما تأرز الحية إلى جحرها، أي إنها كما تنتشر من جحرها، تخرج من جحرها من وكرها وتنتشر في طلب ما تعيش به، فإذا راعها شيء رجعت إلى جحرها. كذلك الإيمان انتشر في المدينة، وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لمحبته في النبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل ذلك جميع الأزمنة، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للتعلم منه، وفي زمن الصحابة والتابعين وتابعهم للاقتداء بهديهم، ومن بعد ذلك لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده والتبرك بمشاهدة آثاره وآثار أصحابه. انتهى بحروفه ما نقلناه عن الحافظ ابن حجر في شرح كلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فسينزو الإيمان في آخر الزمان إلى المدينة، فيكون حال المدينة المنورة أحسن من غيرها من المدن، وهذا قبل أن تأتي الريح، قبل أن تأتي الريح لتقبض أرواح المسلمين. في حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. معناه سينضم ويجتمع الإيمان بين المسجدين، مسجد مكة ومسجد المدينة، كما تأرز الحية في جحرها في ثقبها. هذا حديث رواه مسلم في الصحيح. وفي رواية في مسلم وعند الترمذي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. في رواية عند ابن ماجه والإمام أحمد والدارمي عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. ما معنى النزاع من القبائل؟ جمع نازع، وهو الغريب الذي أنزع عن أهله وعشيرته، يعني الذين يخرجون من الأوطان يتركون بلدهم لإقامة سنن الإسلام. وفي رواية عند الإمام أحمد

في أيامنا هذه وسيكون الأمر بعد ذلك أشد. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ الدين غريبا أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا في قلة قليلة والناس يستغربون من أين جاء هذا وكيف جاء بهذا، وسيعود غريبا كما بدأ في أيامنا هذه. تحقق هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يكون أشد. اليوم الداعي إلى دين الله، الداعي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يصلح ما أفسد الناس من شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعده المغفلون غريبا لا يعرف شيئا، جاءنا بجديد. ويقول له البعض: منين عم جيب هالكلام؟ منين جيت فيه؟ هذا جديد، ما بنعرف هالشيء. وهني ما بيعرفوا القديم لحتى يعرفوا الجديد، ما بيعرفوا شو مكتوب في كتاب الله ولا في حديث رسول الله ولا ما قاله صحابة رسول الله ولا ما سطره أئمة الهدى. علماء الإسلام تعبوا في تدوين المعلومات الدينية في كتبهم. ما كان في تلك الأيام كمبيوترات وآلات طابعة، كانوا يخطوا بإيدهم ويتعبوا على سراج الليل حتى ألفوا هذه المؤلفات النافعة الكثيرة التي إلى اليوم نحن ننتفع بها. ولكن وللأسف يطلع لنا في هذه الأيام أناس عبثا واتباعا للهوى وإعجابا برأيهم يريدون أن ينسفوا ما قرره علماء أهل السنة والجماعة بكلمة. يقولون: هذا ما عاجبنا، نحن بدنا شيء جديد، الدين عم يتطور، بدنا نطوره، بدنا نغيره. والعياذ بالله، حتى في من الناس من يقول اليوم: بعدكم عم تتوضوا؟ ما طلع على القمر؟ بعدكم عم تصلوا؟ هؤلاء والعياذ بالله يريدون أن ينسفوا شرع رسول الله. ولكن هيهات، في كل وقت في كل عصر الله يقيض لهذا الدين من يحفظه. وين بده يروحوا؟ في علماء صادقين، في علماء أجلاء من أهل العلم والورع والتقوى في كل عصر. الأرض لا تخلو منهم هؤلاء، في كل عصر يدافعون عن دين الله لوجه الله، لا يريدون من الناس مدحا ولا جزاء ولا شكورا ولا مالا، يريدون إقامة ما أمر الله سبحانه وتعالى، إحقاق الحق وإبطال الباطل. فمن تبع الحق طوبى له عند الله، ومن أعرض فليستعد لعذاب في القبر وفي النيران. هذا دين الله، نسأل الله أن يثبتنا عليه. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. اليوم الداعي إلى الدين، معلم الدين المخلص، إذا نصح الناس هذا حرام هذا حلال، كثير منهم لا يعجبهم، بدهم شيخ على هواهم، بدهم مين يفتيهم مثل ما هني بدهم. إذا قلنا له المرأة المطلقة بالثلاثة، اللي طلقها زوجها بالثلاثة، لا تحل له حتى تتزوج هي من إنسان آخر وبشروط معروفة مقررة في كتب الفقه، يقول هذا الجاهل: بدي شوف لي شو شيخ تاني يحلل لي إياها لحتى أقول شلتها من دمته وحطيتها بدمة الشيخ وعلى رقبته وبدمته. يا ما في ناس يفعلون مثل هذه الأمور. يا شيخ ما بقى عيدة، أنا كنت غضبان، هيك بقول لك، كنت غضبان وطلقت مرتي وعندي أولاد، مطلقة بثلاثة، وفي منهم مطلقين بالمية كمان، وفي منهم مطلقين أكثر من مية. هذا ما نسمعه من الناس في أيامنا هذه، وبالخصوص في هذا البلد الذي نحن نعيشه الآن. كم واحدة وكم واحد يأتي يقول: حصل منا كذا وكذا من الطلاق، أنا كنت غضبان وطلقت، بقول لك هذيك بتقول زوجي طلقني، كنا مرة بالبيت طلقني، مرة كنا بالسوبر ماركت طلقني، مرة كنا بالشارع طلقني، مرة كنا عند الجيران طلقني. في وحدة قالت لي مطلقني 15 مرة، كل مرة بمحل. كيف تحل له؟ في دين محمد لا تحل له. اللي بده جهنم بيرجع له، بيقول له ارجعي له وعدي انت وياه. هؤلاء من سماسرة النار اللي بدلوها انه ترجع له.

0: سماسرة النار. فالحق أحق أن يتبع، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، والذي نفسي بيده ليحازن الإيمان إلى المدينة كما يحوز السيل، والذي نفسي بيده ليأرزن الإسلام إلى ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. وفي رواية كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، والذي نفس أبي القاسم بيده ليأرزن الإيمان بين هذين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. رواه الإمام أحمد. وهذا مما أخبر عنه رسول الله فلا بد أن يحصل، سيشتد الأمر وسيكثر الجهل ويقل العلم بين الناس حتى يتخذ الناس رؤوسا لهم جهالا مثل أيامنا هذه وأكثر سيأتي. كم اليوم تسمع من أناس يعيشون في الجهل، غارقون في الجهل، لا يتكلمون إلا بآرائهم، لا يريدون أن يسمعوا قال الله وقال رسول الله، يريدون أن يسمعوا فتوى تعجبهم. وإذا سمعوا فتوى تخالف الدين ولكن تعجبهم يقولون: ما شاء الله، شو الشيخ هذا اللي أعطانا إياها، فحل هذا، هذا إمام كبير، بدنا نعظمه ونبجده ونعطيه كل مالنا كمان. أما إذا أعطاهم إنسان مخلص فتوى شرعية كما في كتاب الله وفي حديث رسول الله، ما بدهم ولا بيعجبهم، وبيفتروا عليه، بيطلعوا عليه إشاعات، وبنفروا الناس منه حتى ما يتعلم حدا منه الدين. ليش؟ لأنه ما بدهم حدا يتعلم الحق، ما بدهم حدا يعرف الصواب، ما بدهم حدا يقول لهم: قفوا لا تأكلوا أموال المسلمين، قفوا لا تحرفوا دين الله، لا تأكلوا أموال الزكاة، أعطوا الزكاة للمستحقين، لا تتخذوا هذه المناصب لتركبوا على ظهور المسلمين وتأكلوا أموالهم وتأخذوا لجيوبكم ولجيوب حواشيكم. ما بدهم واحد يقول الصح، ما بدهم واحد يقول الحق، بدهم واحد يطبطب لهم ويدهنهم ويشاركهم بنص ربع اللي بيحطوه بجيبتهم. هذا ما يحصل في هذه الأيام. ولكن الداعي إلى دين الله المخلص لله لا ينتظر من الناس مدحا، لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا، يريد رضا الله. هذا ما جاءنا به رسول الله، نقول: هذا حرام، هذا حلال. من أعجبه قلبا وقالبا طوبى له عند الله. ومن لم يعجبه ما جاء به محمد رسول الله تعسا له وويل له. ولو قال: أنا كل شيء صراحة بالدين بيعجبني، بس فيها الشغلة اللي إجا فيها محمد ما عم تعجبني، ونحن كمان أنت ما عجبنا، وما ناخد برأيك وعناخد برأي محمد وبدين محمد عليه الصلاة والسلام. اتباع دين محمد أولى من اتباع رأي هالإنسان الشاذ الضال اللي عم يشوش على الناس، والذي يريد من الناس أن يغرقوا في الجهل وأن يزدادوا غرقا في الجهل. ليش ما في ناس اليوم بيحللوا تشتري بيوت بالربا وبيقول لك: بس بيت واحد، بيت التاني لا، أول بيت إيه، بيت التاني لا. وهديك بيروح بيشتري بيت وبقول لك: حطيتها برقبة الشيخ، هو قال لي ما دخلني أنا، كأنه هو ما يتعاقب في الآخرة، كأنه هو لا يؤاخذ يوم الدين. الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. السائل والمسؤول اثنيناتهم اللي عملوا وقالوا بالفتاوى الباطلة اثنيناتهم يؤاخذون يوم القيامة، كما أخبرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذن لابد من العلم، لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. ليش له أجر شهيد؟ لأنه عم يؤدي الواجبات وعم يجتنب المحرمات بوقت الفساد حوله كثير. لو مات على فراشه، لو مات على فراشه في بيته، له أجر الشهداء عند الله تعالى، لشدة ما يلاقيه، لصعوبة ما يجده من الناس. هذا بيحكي عليه، هذا بيفتري عليه، هذا بيطلع عليه إشاعة، هذا بيكذب على لسانه، هذا ما بتعجبه الفتاوى الصحيحة، بده فتوى ضالة حتى يرضى، وهكذا. فلذلك أخبر الرسول، فاللي بده أن يكون له هذا الأجر فليعمل بحديث الرسول: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي. الآن فسدت الأمة، قديش في جهال، قديش في ضالين، قديش في من يدعي المشيخة وهو ضال مضل يحرف دين الله، اتخذ العمامة والمشيخة للزعامة والشهرة والمنصب وأكل أموال الناس وبس الفتاوى الضالة. هذا موجود، وكثرة الفرق التي تدعي الإسلام وهم بعيدون عن الإسلام بعد السماء عن الأرض يوجد منهم في هذه الأيام. شو علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن نتمسك بشرعه. ما قال إذا فسدت الأمة كل واحد يقعد ببيته ويحط إجر على إجر وما دخلني وطلع على الاي ار تي، لا، ما يقول كل واحد ما دخلني، هذا عم يحكي على هيدا يحلوا عنا، نحن بدنا لوحدة نقعد. هذا لن ينجيك يوم الدين. ينجيك ما قاله رسول الله: المتمسك بسنتي. ما معنى السنة هنا؟ الشريعة. ما قصده تحمل السواك، ما قصده تحط العمامة وتصدر عذبة العمامة، ما قصده صلاة السنة، قصده بالسنة الشرع، العقيدة والأحكام. المتمسك بسنتي يعني بشرع الرسول، أدى الواجب، اجتنب المحرم، عند فساد أمتي، عندما يظهر الفساد له أجر شهيد. لو مات على فراشه له أجر شهيد عند الله سبحانه وتعالى. كم له ثواب هذا اللي اليوم عم يتعلم الدين وعم يعلم الدين، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يحذر الناس من الفرق الضالة، من أدعياء العلم، من الغشاشين في الدين، ويحذر الناس من الكفر والمحرمات، له أجر شهيد عند الله لو مات على فراشه. وديش أجر الشهداء عند الله؟ أجر الشهداء عند الله عظيم، أجر الشهداء عند الله عظيم. وروى الترمذي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين ليأرز إلى الحجاز. حجاز اسم مكة والمدينة وحواليهما في البلاد. إن الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها، وليعقلن الدين من الحجاز. يعني والله ليعتصمن الدين من الحجاز، معقل الأروية، الأنثى من المعز الجبلي، من رأس الجبل. كيف هذه الأنثى من المعز الجبلي بتروح إلى معقلها في رأس الجبل؟ سيعتصم الدين هكذا في المدينة. إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعد من سنتي. وأما بعد هبوب الريح، بعد أن تأتي الريح فتقبض أرواح المسلمين، بعد ذلك بزمان يعلمه الله، وكما ذكرنا لكم بعد ذلك لا يكون أحد من المسلمين على وجه الأرض، لا يوجد على الأرض من يقول الله. فبعد ذلك تخرب المدينة المنورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتركون المدينة على خير ما كانت، أي على أحسن حال كانت عليه من قبل. لا يغشاها إلا العوافي، عوافي السباع والطير. وآخر من يحشر راعيان، رسول الله صادق يبلغ عن الله، وآخر من يحشر راعيان من مزينة، هذه قبيلة من مضر، يريدان المدينة ينعقان يصيحان بغنمهما فيجدانها وحشا، يعني يجدانها ذات وحوش. يعني الرسول عليه صلوات الله وسلامه يقول يأتي وقت تترك المدينة ما فيها أحد، من يبقى؟ الطيور والسباع فيها. فآخر من يحشر، يعني هذا معناه يحصل الأمر في آخر الزمان قبل أن تقوم القيامة، آخر من يحشر راعيان من مزينة، شخصان يعملان في رعي الغنم من قبيلة مزينة من مضر، يريدان المدينة ينعقان يصيحان بغنمهما فيجدانها وحشا، يأتيان إلى المدينة يريدون أهل المدينة لا يريان فيها إلا الوحوش. حتى إذا بلغا ثنية الوداع، ثنية الوداع هذه بالمدينة، يعني من سافر إلى مكة، من سافر إلى مكة كان يودع هناك ويشيع إليها، فإذا وصلا إلى ثنية الوداع خرا على وجوههم، سقطوا، سقطا ميتين. لما يطلع من المدينة يوصلوا على ثنية الوداع يقعان، شو يعني يقعان؟ لأن القيامة قامت ونفخ في الصور، يعني تأخذهم الصعقة حين النفخة الأولى لما ينفخ إسرافيل عليه السلام، فهؤلاء يصعقان. صدق رسول الله. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة: ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي، يعني السباع والطير، رواه مسلم والإمام أحمد. وفي رواية الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله يا أهل المدينة لتدعنها 40 عاما للعوافي، يعني للطير وللسباع. وفي رواية عند الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الذئب فيعوي على بعض سوار المسجد أو على المنبر. قالوا: فلمن تكون ثمارها؟ قال: للعوافي الطير والسباع. وكذلك في رواية رواها عمر ابن شبه بإسناد صحيح عن عوف بن مالك قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ثم نظر إلينا فقال: أما والله ليدعنها أهلها عن المدينة مذللة 40 عاما للعوافي. أتدرون ما العوافي؟ الطير والسباع. وفي حديث موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه قال: آخر من يحشر رجلان، رجل من مزينة وآخر من جهينة، فيقولان: أين الناس؟ فيأتيان المدينة فلا يريان إلا الثعالب، فينزل إليهما ملكان فيسحبانهما على وجوههما حتى يلحقاهما بالناس. وهذا كلام أبي هريرة، لولا أنه سمع هذا من رسول الله ما حدث بهذا، وهذا مصداق بقية الأحاديث التي ذكرناها سابقا. فهذا مما سيحصل في آخر الزمان، أن المدينة المنورة ستخرب وهي آخر قرية من قرى الإسلام خرابا. بعد ذلك تقوم القيامة ويحدث من العلامات الكبرى قبل أن تقوم الساعة، قبل أن ينفخ إسرافيل بالبوق، وهي آخر علامة من العلامات، تخرج نار من أرض اليمن وتسوق الناس إلى أرض المحشر، وهذه آخر علامة من علامات الساعة الكبرى. وإن شاء الله يكون لنا لقاء في بيان هذا الأمر. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على كامل الإيمان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، نسأل الله تعالى أن يكفر عنا سيئاتنا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المخلصين ومن الصالحين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا، فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى. فضل يا جار، شرب شاي،
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: hear me. A message of mercy, a legacy of guidance, a way of life that has shaped generations. He is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Islamic Charity Projects Association, under the patronage of Darul Fatwa, proudly invites you to the annual Mawlid celebration. Join us Sunday, the 6th of September, for an inspiring evening of Quran recitation, multicultural and kids club performances, remembrance and reflection at the Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Doors open at 3 p.m. with the program starting at 4 p.m. Visit mawlidconcert.org.au for more information. We remember his birth, honour his message and carry his legacy, because upon his way we live.
1: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793330.
2: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al-Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid al-Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15, with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested, with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment. Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026, and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers, and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards an unforgettable Umrah experience.
3: بيان صادر عن دار الفتوى في أستراليا. يعلن مركز الأزهر في أستراليا قسم تحفيظ وتلاوة القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها عن فتح باب التسجيل لهذا الفصل، حيث تبدأ الدراسة من الأحد 2/8/2026 ولغاية الأحد 20/9/2026. للتسجيل يرجى الحضور إلى مركز الأزهر في أستراليا على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. للاستفسار يرجى الاتصال على أحد الرقمين 9793330 9793330 أو 0404601895 0404601895. من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 PM من الاثنين وحتى الجمعة. ملاحظة: الأماكن محدودة. كان هذا بيانا صادرا عن دار الفتوى في أستراليا.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: التويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022, Bankstown 9708-1220.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد. حد الله لي حمدوا قلت يكبا ما رسول لي درجة لاي بدرجة قويت يتبل لي ما أمت سيو يفرلو زال بي يسلت لي كلانا متخيت البيم رسول صلاة وسلامت ينبربي وبايو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى بايتيم كل إشوتم نيت زاشلوليت يخون الوى ی در سیزن به حد الله به اجری مرقبله لزانه کد صافی زیتا نت نکات ریو هاگا چوم کتب موشه به روح زناوم کتب ناشانه حاجی در سیزن له حرکات زو بدع بایتی معنا زو و نبی مولود مقدر حکم زو یزال یخونال بیان معنا البدعه وحكم الاحتفال بالمولد الشريف. البدعة لغة ما أحدث على غير مثال سابق، وشرعا المحدث الذي لم ينص عليه القرآن ولا الحديث بايو. أصل زوب بدعة بايتي لغة كتب بكد مثال زنار أو جنس لحجيس جنس زترخباو بدعة يلحل شرعي كتب خانقرة، لكن قرآن وحديث بزلتكي كلالي حجيس جنسي زترخبا بايتي انت بدع بايتي يزاني كتب بيان زاشوم الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني يزال فتح الباري شرح البخاري يزال كتاب زيوبي بايتي بخاري وشرح زاشبو كتاب بحرطان جوز بي صفحة ششتبكلاوة السراوة سوت بي يو بايو زايو لي بالوت زوبيم نوك بازانا بدعا أصل زوبي بيكد مثال زناري وما حجيس زد بلانتا شرعي كتب سنة بايتي بي يطرحل يزوم زلتفالسا سنة يخونال حقيقة بي، لكن شرع كتب قرام شيخان قرى قرام سنة يخونال شرع كتب يقس شيخان قرى يقس سنة يخونال التاقراخ مباح زتا يخونال يزوم حمسي بي يزوم حمسي حكم بي يتسا عدال بايو ما انت يوزايا الإمام الحافظ أحمد بن حجر الأسقلاني يليوزا الإمام فتح الباري شرح البخاري يرزا الكتاب زيوبي بخاري وشرح زاشبو كتاب بي يعين بكيكلو بدعو بدعة زترياي أتا يتساعد زال نتلم دليل زو بخاري ومسلم ورزاشو حديث بي عائشة الله تراد يخني بيوا بايو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود يي حديث لي بالوت صوبينوك بازانا رسول صلاة وسلامت ينبر بيوا يي أمر زنبي مسمسة زيليت حديث ينسي زتري خبا تكيبلوت إيلام بايو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يبايتيم رسول صلاة وسلامتين بربيوة من أحدث في أمرنا بايتزيو دين زنبي حجيس جنسي زتريقبا بايتلينتا الزوكو تصوم ما ليس منه بايتزيو يكنازل دين زناو زي وافكي شريعة وزي وافكي بايتزيو زتانتو انت إمام مسلم رواية زيو بين رسول صلاة وسلامت ينبر بيوا بايو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد بايو إمام مسلم رواية زيو بين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد بايو يي بايتيب أمر زنبك آجي بايتيب دين زنبك آجي إشوت ياشي زال إشوت زو تكيبلوت إيلام بايو عزو كتصوم بدعا زتلياي أتا يدسا أدزال نتليم علي مسلم ورزاشو حديث بي جريري بن عبد الله البجلي الله تراد يخني بيوا رسول صلاة وسلامة بربيو بايو بايت بزايو حديث دليل التا حديثهم قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم يي حديث معنى زوب نوك بازانا جريري بن عبد الله الله تراد يخني بيوا رسول صلاة وسلامة ينبر بيوا بايو بايت بزايو إسلام دين بي قرام سنة زتريخة بلي أجريزوم ينبرحل أزو كتصوم بحرزو إي زتريخة بي وسنة بي زدالقاج أجريزيوم ينبرحل أزياج بي أجريزيو زلناكس بيو بي إسلام دين بي يقس سنة زتريخة بام دل حزو ينبري بحل الزو مطخيت البيم يي يقس سنة بي زد دالقاج دل حزيوم ينبري بحل دل حزيو بي أحدهم زلناكس بيو بي يي حديثو ورز

يعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو

إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه

يعلمهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء

مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ

له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 30 من سورة الدخان إلى الآية 17 من سورة الفتح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون

يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض

مماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه

والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية

عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين

مستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

يكون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم

تستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون

يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر

الوثاق فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم

أقدامكم والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم

تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم

غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم

الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟

وأموالهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم

أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله

معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم

جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.

سنتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل

0: ومن يتول يعذبه عذابا أليما. صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
2: The following program is supported by New South Wales Health.
3: We know many families still have questions about vaccines. Language barriers, mixed messages online, and cultural concerns can make it difficult to know what is accurate. That's why Tuam FM is producing a new bilingual series, Vaccines Unmasked. Across 20 episodes in Arabic and English, our team speaks with medical experts and community leaders to explain how vaccines work, address common myths, and respond to concerns raised by our community. Each episode provides clear, reliable information to help you make informed decisions about your health and your family's well-being. Join us for Vaccines Unmasked Tuesdays at 4:10 p.m. and Fridays at 2:15 p.m. on 92.1 FM.
4: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج Vaccines Unmasked. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى حيكون معنا لقاء خاص في هذا الموضوع لحتى نبحث هذا الموضوع من الناحية الدينية، لأنه كثر الحديث عن هذه المواضيع من خلال يعني مقابلات مع أخصائيين ومع صيادلة ومع أطباء لبحث هذا الموضوع، إنما يبقى علينا الحديث عن هذا الموضوع من الناحية الدينية. ويسرنا اليوم أن نستضيف في هذه الحلقة في إذاعة الجالية الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشافعي. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بكم.
5: أهلا وسهلا بكم حاج زياد، بارك الله فيكم على الاستضافة.
4: مولانا، إذاعة الجالية تقوم ببرنامج لتوضيح الأمور التي قد بدأت مؤخرا قد يسميها البعض مغالطات حول ما يسمى بالطعومات الطبية، فنريد أن نأخذ هذا الموضوع أو نناقش هذا الموضوع من الناحية الشرعية الإسلامية. بداية، من وجهة نظرك كيف تؤطر التعاليم الإسلامية مسؤولية حماية الصحة؟
5: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، أولا هذا الموضوع في غاية الحساسية، موضوع ليس حديثا الجدال فيه والنقاش حوله ما بين مؤيد وما بين معارض وما بين قابل بشروط معينة ورافض باعتبارات معينة.
4: نعم.
5: يعني الأمر يعني من الناحية الطبية لا يوجد الكثير من يسلم إلى هذا الأمر، يعني يوجد من يقبل به ويوجد من لا يقبل. لا يوجد من يقبل بناء على اعتبارات معينة، ويوجد من لا يقبل بناء على حديث سمعه من هنا وهناك. الذي يهمنا في هذا الأمر كما ذكرت هو من الناحية الدينية، ما هو الحكم الشرعي في مثل هذه الأمور. أولا، الإسلام يعلم أن حفظ النفس وصيانة الجسد هي مسؤولية عظيمة. حفظ النفس من الكليات الخمس، يعني القواعد الخمس التي اتفقت عليها كل الشرائع من زمن آدم عليه السلام إلى زمن محمد صلى الله عليه وسلم،
4: صلى الله عليهم جميعا.
5: في شرائع كل الأنبياء جاء الأمر بالمحافظة على النفس، وهذا أمر لا ينبغي التساهل فيه، لأن إيذاء النفس حرام، لا يجوز أن يؤذي الإنسان نفسه. ربنا تبارك وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تعرضوا أنفسكم للهلاك بأيديكم. وأيضا ربنا تبارك وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما، معناه لا تهلكوا أنفسكم. وذكر العلماء أنه يستدل بهذه الآية أيضا على حرمة تعاطي المخدرات التي تضر بالإنسان، لأن هذا فيه إضرار بالنفس، والمحافظة على النفس كما بينا مما أمرت به الشرائع، شرائع كل الأنبياء. فهذه الآيات تدل على أن المسلم لا ينبغي أن يكون مهملا في الأمور التي قد تفضي إلى الضرر إلى الضرر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. يعني لا يجوز إلحاق الضرر بالنفس ولا أيضا بالنفس وبالغير، يعني كما أنه ليس لك أن تضر غيرك، ليس لك أن تضر نفسك. الإنسان يعني ليس له مثلا أن يأتي بشيء يؤذي فيؤذي جسده. هذا الجسد أنت مؤتمن على جسدك، فعليك أن تحافظ عليه وأن لا تلحق به ضررا، فأنت مأمور بهذا. ليس أنك ملك، ليس أنك تمتلك جسدك، الله خلقك، خلق هذا الجسد وأمرك بالمحافظة عليه، أمرك بالمحافظة على نفسك وعدم إلحاق الضرر بنفسك، هذا شيء أمرك الله به. فليس لك أن تقول مثلا أنا كما يقول البعض أنا حر بنفسي، أقطع إصبعي، أفعل كذا، أؤذي نفسي، أطعن نفسي. لا، لا يجوز لك ذلك. فإذن عليك أن تتجنب الضرر الذي يلحق بك، وأن تتجنب الضرر الذي يلحق بالآخرين. فعليك المحافظة على نفسك وعلى عدم الإضرار بالآخرين كذلك. وفي ذلك يحس النبي عليه الصلاة والسلام على أمر التداوي، يعني يحس عليه، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا وقد أنزل له شفاء، إلا السام والهرم، يعني الموت والهرم، الشيخوخة، كما رواه ابن حبان. فإذا لكل مرض الله جعل له دواء، فإذا وافق الدواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. ولكن بعض هذه الأمراض لم يكتشف لها العلاج إلى الآن، لا سيما الأمراض الحديثة التي ما زالت تخضع لدراسات وتجارب على أشخاص. فلذلك أحيانا يعني نرى من البعض أنه بمجرد السماع بنوع من الدواء لأمر معين قد يتردد إذا كان جديدا. أما مثلا الآن لو نظرت إلى عامة الناس، يعني بعض الأدوية المسكنات لألم الرأس قد يأخذها بكل سهولة، فلا يبحث، لأنها مرت عليها عشرات السنين، فصار مثل المتعارف عليه أن هذه الحبوب المسكنة لأوجاع الرأس تنفع. فترى أن كثيرا من الناس لا يترددون بأخذ مثل هذه الأدوية. بعض الأدوية التي هي لعلاج الالتهابات مثلا، أصيب الإنسان بالتهابات مثلا بسبب إنفلونزا أو نحو ذلك، فيصف له الطبيب دواء لعلاج هذه الالتهابات فيأخذه أيضا من غير تردد، لأنه صار شبه متعارف عليه، متفق عليه أن مثل هذه الأدوية إن لم تنفعه لن تضره، فصار من المتعارف عليه. ولكن أين تأتي هذه التخوفات عند البعض؟ عند نزول شيء جديد، شيء جديد قد البعض يتردد، وله أن يتردد، يعني له أن يتردد وأن يسأل وأن يبحث ما هي الأدوية المتوفرة، ما هو البديل عن هذا ونحو ذلك. لهم ذلك، هذا التخوف شيء طبيعي بأي دواء جديد. ولكن ما هو متفق عليه أنه في شرعنا، في شرعنا مطلوب من الإنسان أن يأخذ الأسباب للوقاية من الأمراض، هذا شيء مطلوب. وأن يطلب العلاج عند الحاجة. هذا شيء مطلوب، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من تمام المسؤولية، وهذا لا ينافي التوكل على الله عز وجل. هلا البعض مثلا قد يصيبه ألم في الرأس، هلا قد يقول أنا سأصبر عليه، سأنام وأرتاح، لا أريد أن أخذ دواء مسكنا للوجع. يعني قد يختار هذا الأمر، والبعض قد يختار أن يأخذ دواء. ففي الشرع عندنا في الدين مطلوب أمر التداوي، مطلوب يعني أن يتداوى الإنسان وأن يسعى لعلاج مثلا. وفي بعض الأحيان

0: يصبر عليها الإنسان. قد يقول أنا أصبر وأتحمل، وأحيانا يقول سأذهب إلى الطبيب وقد أحتاج إلى نوع من الإبر لتخفيف الألم، وأحيانا قد يصل الأمر إلى إجراء عملية جراحية حتى يخفف عن نفسه ألم الظهر.
1: أيوة.
0: ولكن هذا ليس أمرا مميتا، يعني هذا المرض ليس أمرا قاتلا مميتا، فقد يختار هذا وقد يختار ذاك. ولكن في حال مثلا يحتاج إلى نحو إسعاف لإنقاذه، فلذلك علينا أن نعمل هذا الأمر، علينا أن نعمل هذا الأمر. لذلك يعني نؤكد في هذه المقدمة أن حماية الصحة في الإسلام تدخل من باب حفظ النفس، تدخل من باب حفظ النفس، هذا شيء أمر الله تعالى به. جميل. وهذا يشمل الوقاية والعلاج معا. جميل. وقاية جدا. وعلاج يعني.
1: جميل جدا مولانا. طيب، فإذا من هنا مولانا يعني الحديث الذي ذكرته لا ضرر ولا ضرار، وموضوع يعني الوقاية والمحافظة على النفس ومن ما يتعلق بالحكم الشرعي، فيما لو أن الأمر قد يتفاقم مع شخص أنه قد يصل إلى درجة أنه صار واجب عليه أن يداوي نفسه. طيب، هنا بعض الآباء أحيانا يقلقون بشأن احتواء اللقاحات على مكونات قد تثير إشكالات، قد يقولون مثلا إن يتساءلون هل هذا حرام أو حلال، هل يمكن توضيح ذلك؟
0: هذا القلق ينبغي التعامل معه بحذر. يعني الإسلام يعتني بما يدخل في جسد الإنسان، ومن حق المسلمين أن يسألوا وأن يتحروا. أليس أنت إذا أردت أن تأكل شيئا تنظر هل فيه ما هو محرم شرعا أن يتعاطاه المرء أم لا؟ هذا شيء ينبغي، لأنه ليس لك أن تدخل جسدك أي شيء بالمطلق، إنما يوجد ضوابط وقواعد شرعية تتبعها. فإذا يعني لا ينبغي هذا الأمر، إن إذا سمعنا بشخص أنه قلق، أو بعض الآباء يقلقون أنه كيف سأعطي ولدي هذا اللقاح المعين، لعله يحتوي على أشياء مثلا لا يجوز تناولها، كيف أدخل مثل هذه الأشياء إلى جسد هذا الولد؟ فلهم ذلك، هذا التخوف في محله. في الوقت نفسه يعني الحكم ليس واحدا في جميع هذه اللقاحات. يعني المعلومات الرسمية ماذا تظهر؟ تظهر أن المكونات تختلف من لقاح إلى آخر. يعني بعضها لا يحتوي أصلا على جيلاتين مشتق من الحيوان، لا يوجد فيه شيء من هذا، وبعضها قد يحتوي على جيلاتين بقري أو خنزيري مثلا، شيء من البقر أو الخنزير. فالبعض يتخوف، والبعض كما تعرف مثل دواء السعال. دواء السعال بعضه يحتوي على كحول، هي كحول محرمة بالنسبة لنا لا نتعاطها، ويوجد بعض الأدوية للسعال لا يوجد فيها كحول. فالتحري هو في محله. يعني لو شخص أعطاه الطبيب دواء للسعال فهو أراد أن يعرف، فقال له هل هذا فيه النوع من الكحول الذي لا يجوز لي أن أتعاطاه؟ إن قال له نعم يوجد فيه نسبة، فيقول أعطني بديلا. واليوم يوجد بديل فيأخذ البديل، يعني طالما أنه يوجد بديل يأخذ البديل. فإذا كمسلم أن يكون عنده هذا التخوف وهذا الحذر وهذا القلق، يعني وعليه أن يتبين ماذا يوجد في هذه اللقاحات، هل فيها ما لا يجوز تعاطيه أم لا، هذا شيء لا بأس به، هذا التحري لا بأس به.
1: طيب مولانا، ماذا عن القاعدة الشرعية الضرورات تبيح المحظورات في هذا المكان؟
0: مثلا على سبيل المثال هذه قاعدة شرعية ولها ضوابط. يعني في بعض الحالات عندما يقولون ضرورات تبيح المحظورات، يعني في بعض المواضع يحتاج الإنسان، قد يحرم عليه أكل شيء، مثلا الميتة، أكل الميتة يحرم عليه. طيب لو كان في الصحراء، لو كان في الصحراء ولا يجد طعاما وأشرف على الهلاك،

0: ولم يجد أمامه إلا ميتة، وكان لو أكل من هذه الميتة شيئا يسد رمقه أي ينجيه من الهلاك فعند ذلك يجوز له. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، كما في القرآن الله حرم الميتة، ولكن يوجد حالة ضرورة إن اضطر إلى هذا لإنقاذ نفسه فقد يأخذ من هذا ما يعني يحفظ نفسه من الهلاك. فإذا في هذه القاعدة لها حالاتها وكذا، يعني الإنسان فقط للعلم. وأحيانا الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة، أحيانا تنزل منزلة الضرورة، بمعنى كما أنه يجوز الإنسان أن يفعل شيئا من باب الضرورة، أحيانا الحاجة إذا كانت الحاجة يعني معتبرة من حيث الشرع معتبرة، فأراد الإنسان أن يلجأ إلى أمر معين بسبب تلك الحاجة، وإن كان في الأصل قد لا يفعل هذا في الأصل، ولكن الحاجة يعني تحوجه إلى هذا الأمر. يعني مثلا على سبيل المثال الآن صار في الطب أشياء، مثلا من تلفت أمعاؤه الآن يضعون أمعاء من خنزير، مأخوذة من خنزير، وأثبتت الدراسات والأبحاث أنها تناسب جدا كثيرا من المرضى. طيب لو إنسان عنده التلف في الأمعاء فبحاجة إلى أمعاء ليبدل ولم يجد بديلا، قالوا له لا يوجد بديل إلا هذا إلا هذا الأمر. فهنا مع أنه في الأصل لا يدخل إلى جسده مثل هذه الأشياء، بس هنا احتاج لهذا الأمر ولا يوجد بديل، فإن تداوى بمثل هذا يجوز من حيث الشرع. فأحيانا بعض هذه المركبات التي يركبونها قد تدخل في ما يسمى الاستحالة، يعني التحول، تحول المادة إلى شيء آخر، وهذا أمر أيضا بحث فيه العلماء. يعني قد يكون في الأصل شيء نجس فأحرق صار رمادا فتغيرت كل الصفات، هذا تكلم فيه العلماء أيضا من حيث هل يبقى على حالته، هل يعطى حكم النجاسة في المبدأ الأول أم لأنه تحول وتغير وصار له صفات مختلفة تماما يحكم على أنه صار طاهرا. في خلاف للعلماء في مثل هذه المسائل. طيب. أحيانا بسبب الخلاف في بعض المسائل والحاجة الآن، فلا حرج إن أخذ شخص مثلا بقول دون قول، يعني أحيانا من باب التسهيل، لا سيما الآن لو شخص ذهب إلى المستشفى وكان تحت العلاج واحتاج لشيء معين أثناء العلاج وهذا المتوفر، وهذا من حيث الحكم لن أقول على نجاسته اختلف فيه عند العلماء، فهنا قد يأخذ بقول من قال بعدم النجاسة لأجل يعني أن يسهل الأمر ولحاجته وهو في المستشفى. فإذا هذه الأمور تؤخذ بعين الاعتبار. والله تعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، يعني في الأصل الله تعالى بين لنا ما هو حرام علينا، ولكن عند الاضطرار قد يلجأ الإنسان حتى إلى هو شيء في الأصل هو محرم ولكن لأجل الضرورة تبيحه. كما كنا يعني نذكر مثل أكل الميتة ونحو ذلك. الله تعالى يقول أيضا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ديننا دين يسر. يعني بالنسبة لسؤالك إذا أراد الإنسان أن يجيب عليه بطريقة معتدلة، يعني ليس بالتشدد لأحد الطرفين، يعني البعض قد يتشدد، قد تسمع بعض الفتاوى من هنا وهناك إما أن يتشدد بنعم وإما أن يتشدد بلا، وقد يكون في الأمر فسحة، قد يكون في الأمر فسحة، يعني تخفف على الناس. فنقول للناس يعني إذا وجد بديل مباح، يعني هو حلال ومتاح لكم، موجود متاح وهو حلال بصورة مقبولة، يعني أكيد فكثير من المسلمين يفضلون هذا، وهذا شيء حسن. فهيك الأصل أن نقول لهم ابحثوا عن البديل.
1: أيوة.
0: يعني كما ذكرت مثلا دواء السعال قد يكون فيه بعض التركيبات هي من مثلا كحول محرمة، والسعال هو لا يصل إلى حد إزهاق الروح، يعني كيف ليس أمر. فإذا لا يوجد ضرورة في تعاطي هذا الدواء الذي وجدت فيه هذه المكونات النجسة، لأنه ليس في حال أنه ضرورة، بحيث لو لم يأخذ هذا اليوم يوجد بديل، حتى في الطب العربي يوجد بديل اليوم، العسل، زيت الحبة السوداء ونحو ذلك قد ينفع لأجل السعال، الزعتر تعرف زيت الزعتر يعني أيضا يستعمل، فقد ينفع لمثل هذا. بس طبعا ولكن كل هذا نقول يعني حتى لو كان ضمن الطب العربي يحتاج إلى استشارة طبيب خبير. أيوة. بالطب العربي. يعني ليس أنه مجرد شخص يقرأ في بعض الكتب،
1: حتى اليوم على السوشيال ميديا والتيك توك كثيرون
0: البعض قد هذا أمر يعني خطر، هذا الأمر هذا الأمر خطر. يعني إذا أردنا أن نتكلم عنه أنه ما يسمى الطب العربي الذي يستعمله البعض من غير قيود، من غير مراجعة أطباء، في خطر عليهم. بعض الذين يعني ألفوا، الأطباء ألفوا في الطب العربي في الماضي قالوا كتبنا سم قاتل، كتبنا سم قاتل، لأنه قد يكون في بعض هذه الكتب مذكور أن من أصيب بكذا ينفعه كذا وكذا وكذا، هذا بحسب حال بعض الناس. فيأتي شخص مثلا مجرد أن يأخذ هذا الكتاب ويقرأ فيه فيعمل طبيبا على نفسه. أيوة. فيقول فإذا أنا أخذ هذا، وقد لا يناسبه، قد لا يناسبه. يعني بعض الأحيان العسل قد لا يناسب الشخص. يعني قد الطبيب العربي الذي عنده خبرة بهذا المجال قد يقول له أنت لا يناسبك أكل العسل، يعني شوف العسل قديش مفيد ومذكور في القرآن، بس هو في حالته قد لا يناسبه الآن أن يأخذ منه، بحسب الأخلاط التي تكون في جسده تحتاج لتعديل قبل أن يعكف الإنسان على تناول أي شيء يراه على اليوتيوب أحيانا أو في أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. البعض يقول لك مثلا هذا الدواء مجرب إن فعلت كذا وكذا، لا ينبغي أن تصدق كل ما تراه في هذه المواقع وأن تجربه على نفسك من غير مراجعة طبيب ثقة. يعني لو لم يراجع الأطباء الذين عندهم خبرة بمجال الطب العربي، إذا لم يعني يراجع هؤلاء لا ينبغي أن يقدم على تناول هذه الوصفات، عارف كيف؟ أن يعني ويقول افعل كذا وخذ كذا ونحو ذلك.
1: هذا مهم جدا، لعله شيخ كمان يعني ينبغي أنه من خلال هذه الإذاعة أنه نضوي على هذه الأمور ونستضيف بعض الأشخاص الذين لديهم خبرة في هذا الموضوع. طيب مولانا، أنت تكلمت عن الحاجة والضرورة وذكرت أنه قالوا له، طيب هنا من هو الذي يقرر ما هي الحاجة أو متى تكون الحاجة؟
0: نعم، بينت أولا أنه لا ينبغي الاعتماد على الكتب القراءة فيها فيعمل طبيبا على نفسه، لا ينبغي أن يأخذ بما يشاهده هنا وهناك في المواقع والرسائل التي ترسل لبعض الناس، إنما هذا الشخص في الأصل ذهب إلى طبيب عادي فقال له الطبيب تحتاج لدواء مثلا للسعال، فقال له ماذا يوجد فيه؟ قال يوجد فيه كحول. فقال له هل يوجد بديل؟ فقال نعم يوجد بديل ليس فيه كحول. فيقول أعطني ذاك البديل.
1: أيوة.
0: في الأصل. طيب إذا لم يوجد هذا البديل، هنا السؤال، هنا يبحث عن طبيب مسلم ثقة هو يثق به، لأنه لماذا نقول طبيب مسلم؟ يعني هو يعرف اهتمام المسلمين، يعرف قلق المسلمين، يعرف تخوف المسلمين. فعنده خبرة في الدين الإسلامي هذا الطبيب المسلم، وهو ثقة يعني يعتمد، عنده تعلم لعلم الدين، تعلم علم الدين، عنده خوف من الله، هذا طبيب ثقة. هذا الطبيب المسلم الثقة قد يقول لهذا الشخص: نعم، إن أخذت هذا اللقاح مثلا ينفعك لا يضرك. فيجوز له أن يعتمد على كلامه، يجوز له أن يعتمد على كلامه. ولو اعتمد أيضا على خبير طبي ووثق بكلامه لأجل مثل هذا اللقاح فاستعمله، فعند ذلك يجوز استخدامه، لأنه ماذا أراد بهذا؟ أراد بهذا أن يحافظ على نفسه، أراد بهذا أن يدفع الضرر عن نفسه، وأراد بذلك طلب العلاج يعني. وهذا مهم. فإذا الحكم على هذه اللقاحات هو ليس جوابا يعني عاما مطلقا، فيكون بحسب كل حالة على حدة، على بناء على المعلومات الموثوقة وليس على الشائعات أو الافتراضات.
1: طيب
0: يعني سيد، ينتبه الإنسان لهذا. أليس بعض الناس الآن مثلا قبل مجيء فصل الشتاء يأخذ لقاحا ما يسمى للإنفلونزا؟
1: الإنفلونزا نعم،
0: لأنه هو جرب مثلا في السنوات الماضية إن لم يأخذ مثل هذا اللقاح عندما يصاب بالإنفلونزا تكون شديدة عليه. فإذا أخذ هذا اللقاح وأصيب بنوع من الزكام والإنفلونزا والرشح ونحو ذلك يكون الأمر خفيفا،
1: وهذا يدخل في باب الوقاية الذي
0: نعم. فإذا وجد أنه نفعه هذا الأمر فيمشي عليه لا بأس، يعني الشرع أحل له.
1: أيوة.
0: أحل له. قلنا أولا أن اللقاح ليس فيه ما هو ممنوع شرعا، فأخذه لا بأس بذلك. هلا بعض الأشخاص قد يأخذ اللقاح لأجل الإنفلونزا ونحو ذلك قبل فصل الشتاء ثم يصاب بزكام شديد فيقول أنا جربته ولم يؤثر فيا، فقد يكون في هذا الشخص لا ينفع. يعني أحيانا كما تعلم حج زياد، يعني اليوم هذا أمر لا ينبغي أن يخوض فيه يعني كل من أراد في هذا الأمر، هذا يحتاج لأهل الخبرة. أولا يحتاج للعلماء من الناحية الشرعية، يحتاج إلى خبراء في الطب، وهؤلاء الخبراء كم وكم يوجد اختلاف فيما بينهم على بعض اللقاحات حتى. فلماذا مثلا بيكون اللقاح هو ما جرب على كل الناس، يجرب على عينات من الناس. يعني اليوم بيقولوا بدنا نجرب مثلا على 100 شخص من عمر كذا إلى عمر كذا، ثم على 100 شخص من عمر كذا إلى عمر كذا. فبيدرسوا دراسة، قد تعمل الدراسة في بلد ولكن قد يكون في بلد آخر بسبب المناخ وطبيعة الجو هناك قد تكون أجسام الناس هناك تتفاعل بطريقة مختلفة عن أجسام هؤلاء في هذا البلد. فإلى أن يجرب مثل هكذا دواء في كل الأراضي باختلاف مناخها، في كل الأراضي باختلاف المناخ هنا وهناك، حتى يصير الواحد يقول مثلا نعم هذا مجرب وينفع، كما قلت لك مثل بعض مسكنات وجع الرأس. يعني صار في كل البلدان الآن يعرف كيف يأخذون مثل هذا من غير تردد، لأنه صار مجربا تقريبا في كل الأرض مع مختلف الأطباع مختلف البلاد، فاطمأنوا إليه. بعض اللقاحات قد تكون ما زالت حديثة فيكون عند البعض قلق، وهذا شيء طبيعي، يعني هذا شيء طبيعي أن يكون عندهم مثل هذا القلق.
1: هو البارحة سبحان الله كان لي لقاء مع أحد الأطباء الذين لديهم خبرة واسعة في هذا المجال من جامعة سيدني الدكتور مجدي زين الدين، وتكلمنا عن هذا الموضوع. فالذي قاله أن اللقاح قبل أن يطرح في السوق يعني يمر بمرحلة طويلة كبيرة جدا من البحوثات ومن التجارب، فيبدأون بعينة قليلة ثم بعد ذلك أكثر ثم بعد ذلك آلاف، وقد يصل إلى عشرات الآلاف قبل أن يقال أن اللقاح آمن. طيب مولانا، في المساجد والبيئات المجتمعية يسمع الناس معلومات متباينة حول اللقاحات، كيف يمكن للأفراد تقييم ما هو الموثوق من مصادر المعلومات؟
0: نعم، هو سبحان الله، يعني أولا الإسلام ماذا يأمرنا؟ بالتحقق من أي خبر يصلنا، وأن لا نعجل بتصديق كل شيء نسمعه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لماذا؟ لأن جزءا من كلام الناس هو كذب، ولكن يتناقل أحيانا من كثرة تناقله يخيل للكثيرين أنه صدق.
1: نعم.
0: أنه صدق. يعني الآن لو انتشر خبر مثلا عثروا في جزيرة معينة على شكل إنسان بكذا بكذا، يعني شيء غريب.
1: نعم.
0: هلا البعض قد لا يصدق ابتداء، ولكن إن انكسر تناقل هذا الخبر، يعني ترى فيما بعد يصل البعض وكأنه يدافع عن هذا الأمر على أنه شيء حقيقي ثابت.
1: نعم.
0: ولكن هو مجرد شيء شائعات انتشرت بكثرة
1: كثرة الكلام
0: بين الناس وكثرة الكلام يصل بعض كأنه يصدق مثل هذا. يعني والآن نحن في عصر التكنولوجيا، يعني والآي آي ونحو ذلك، يعني في أشياء كثيرة قد تركب فهي ليست صحيحة. فينبغي، هذا شيء نحن في ديننا، أن نتحقق من الخبر عند وصوله إلينا. أليس قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب، معناه يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق، الفاسق يعني تعرف مرتكب الكبائر، يعني معناه غير ثقة، يعني معناه غير ثقة بخبر فتحققوا منه، يعني قبل أن يحكم الإنسان. فهذا شيء في ديننا، حتى لو يعني في أمور الدين نتعلم هذا أيضا. لو شخص أتى إليك وقال: فلان يقول عنك كذا وكذا، أليس يغتابه؟ يغتابه. فأنت قبل أن تصدق وترفع راية العداوة ضد ذاك الشخص بسبب ما وصلك، عليك أن تتحقق، لأنه قد يكون كاذبا يريد الفتنة. فهذا في الأصل في الدين. يعني فإذا هناك قاعدة مهمة تقرر هذه الآية، وهي التثبت قبل النقل أو القبول أو العمل بشيء. قبل أن تفعل أي خطوة وصلك خبر، تريس تريس. فكم وكم من أشخاص تعجلوا في الماضي عند وصول خبر معين، وبعضهم ارتكب الجرائم بسبب التعجل، ثم بعد ذلك تبين له أن الأمر خلاف ما وصل إليه فندم. فإذا يعني عمليا نقول، يعني المعلومات ينبغي أن تكون موثوقة، عندك أطباء مختصون هم أهل خبرة في هذا المجال، أطباء ثقات من الطب العربي traditional، يعني medicine بسموه، أو الطب الحديث. يوجد مسلمون ثقات من هنا ومن هناك، يوجد، فالإنسان قد يسألهم. يوجد جهات رسمية مثلا للصحة العامة صارت عندهم معلومات ثابتة موجودة في مواقع معينة، يعني في إرشادات طبية معتمدة هنا وهناك، وعند وجود أي إشكال، عارف كيف، من حيث الشرع، أي إشكال من حيث الشرع، فعند ذلك نقول يرجع إلى العلماء الموثوقين، هؤلاء الذين يحسنون فقه المسائل وواقعها الطبي. يعني هذا شيء يعني ينبغي الرجوع إليه، لا أن يأخذ الشخص المبادرة من نفسه. مثلا منظمة الصحة العالمية بيّنت في عدة مجالات أن المعلومات المضللة قد تشوه القرارات الصحية، فلذلك توصي دائما بالاعتماد على المصادر الصحية الرسمية، يعني بدلا من محتوى شاهده الشخص عبر مواقع التواصل مثلا يثير قلقا معينا. يعني أحيانا قد يكون العكس، قد يكون المنتشر على وسائل التواصل هو خطأ والصواب كذا. على الجهات الرسمية عادة تكون تحققت من الأمر مرات عديدة ومعروف كذا، فيوضع في مواقع رسمية. فالإنسان يعني من المواقع يستطيع أن يعتمدها رسمية أكثر من أن يأخذ من مواقع التواصل الاجتماعي. يعني هذا شيء مهم, ويعني هنا شيء مهم أود أن أقوله, أنه لا تعامل الرسائل المعاد توجيهين الفوردد مسجز أو المقاطع المنتشرة أو المنشورات المجهولة على أنها دليل.
1: أيوة.
0: في الإسلام يعني الخبر لا يكون له وزن معتبر إلا إذا كان من مصدر موثوق.
1: يعني هون ليس كل ما يصلك عبر مثلا وسائل التواصل الاجتماعي دغري تعمله فورورد
0: طبعا
1: وتنشره.
0: نعم. أنا أقول حتى لو كان في أشياء ما يسمى بالطب العربي, يعني بعض الأشياء أنه تناول كذا وكذا, لا, عليك مراجعة طبيب ثقة بالطب العربي تأخذ نصيحته إن كان يناسب أخلاطك. الأخلاط في الدم تتأثر بما تأكله وتأخذه. فالخبير بهذه الأمور يعرف, مثلا يقول عندك أنت مثلا البلغم زاد في دمك, السوداء زادت مثلا, تحتاج إلى كذا, هو يعدل لك هذه الأخلاط بما يعطيك. فليس أنت من نفسك تأخذ وتبادر. نعم.
1: شكرا لكم فضيلة الشيخ على هذا الوقت.
0: بارك الله فيكم.
1: أحبابنا الكرام, هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام الجزء الأول من هذه المقابلة مع فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشافعي, والتي تأتي ضمن برنامج Vaccines Unmasked. تابعونا في الأسبوع المقبل في الجزء الثاني من هذه المقابلة, حيث سنكمل الحديث مع فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشافعي عن أهمية الرجوع إلى أهل الاختصاص الطبي عند طلب النصيحة الصحية من الناحية الشرعية الإسلامية, وأيضا سنتحدث عن دور المساجد والآئمة بالإسهام في تعزيز ثقة المجتمع بمبادرات الصحة العامة. كل هذا وغيره أيضا سنناقشه في الجزء الثاني من لقائنا مع فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشافعي للحديث عن اللقاحات من الناحية الدينية في الشريعة الإسلامية. إلى ذلك الحين نستحفظكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410-830-930. And together, we can make our station great.

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم

ذنوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام.

كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصالحين

فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا

فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله

قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب

فيهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا

النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن

كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا

يَأْتُنَّكَ أَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين

والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات

ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في

وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل

أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات

أذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث

يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم

النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك

أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله

مفسدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها

القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت،

خير. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى.

وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام، ومن شر سمعي وبصري.

دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

قضيته. فالذي يخشى الله سبحانه وتعالى ينظر في كل عمل من أعماله، فإن وجد معصية سارع إلى التوبة وأقلع عن الذنب. بعض الناس مثلا يقول أنا تبت إلى الله، فماذا يفعل؟ يصلي، يذكر الله، يكثر من ذكر الله بلسانه، ولكن من غير إقلاع عن الذنب، أو من غير أن يرد الحقوق لأهلها. أخذ مالا من شخص مثلا ظلما، فقال تبت إلى الله، استغفر الله بلسانه، فعل بعض الأمور من الأعمال الصالحة، لكن لم يرجع المال لصاحبه، ما أرجع الحق لصاحبه، ولا استسمحه، لم يستسمح من أذاه، لم يستسمح من آذاه. فهل هذا يعد تائبا؟ لا، ما زال واقعا في المعصية، وعليه أن يتدارك نفسه قبل أن يفوت الوقت، قبل أن يخرج من هذه الدنيا، لأنه ما أتى بكل شروط التوبة. فالإنسان إذا لم يراقب نفسه في كل أمر يخشى عليه، وأحيانا بسبب ذنب ارتكبه يخشى عليه من سوء العاقبة، سوء الخاتمة، لأن الذنوب لها شؤم، فبسبب شؤم هذه المعاصي قد يموت على حال سيء. فإذا أردنا حسن الختام فعلينا أن نراقب أنفسنا في هذه الأعمال التي نقوم بها، وينبغي علينا أن نرجع الحقوق لأصحابها قبل فوات الأوان. بعض الناس عندما أرادوا التوبة كانت توبتهم بعد فوات الأوان فلم تقبل منهم. لا نريد أن نكون من هؤلاء. هلأ بعد الوفاة ما بتقبل التوبة، بعد الوفاة انتهى. إذا مات الإنسان لو قال إني تبت الآن بعد الوفاة لا تقبل منك التوبة. وإذا رأيت ملك الموت، فبعد أن رأيت ملك الموت أردت التوبة، لا تقبل منك التوبة. أو إذا رأى ملائكة العذاب بعد ذلك لا تقبل التوبة. أو إذا وصلت الروح إلى الحلقوم أثناء الموت، اللي هي مكان الغرغرة، لأن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تصل روحه إلى حلقومه. فإذا وصلت إلى هذا المكان لم تقبل منه التوبة. فرعون تجبر وطغى وفعل ما فعل من الضلال الذي بينه الله عز وجل في كتابه الكريم وذكره لنا عبرة حتى نعتبر، حتى نتعظ. مع كل الدلالات التي أظهرت له ومع رؤيته لمعجزات نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، إلا أنه أبى الإسلام واستكبر، وفوق ذلك ادعى الألوهية، فرفض الإيمان ورفض قبول الحق، وبقي على حاله إلى أن تبع موسى ورأى تلك المعجزة العظيمة من نبي الله موسى عندما ضرب البحر بعصاه فانفلق البحر، ووقف الماء كأمثال الجبال، وعبر من خلاله موسى عليه الصلاة والسلام فتبعه لقتله، فأطبق الله عز وجل عليه وعلى جنوده البحر فكانوا من المغرقين. وهو يغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الآن بعد كل التنبيهات والعلامات والدلالات لم تعترف

إلى هنا؟ عندما أيقنت بالهلاك والموت قلت آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل؟ هل قبلت توبته؟ بالإجماع لم تقبل، لم تقبل بالإجماع. وبنص القرآن الله عز وجل قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، معناه الآن لا تقبل منك التوبة. لماذا لم تقبل توبة فرعون؟ لأنها كانت بعد فوات الأوان، بعد أن أيقن بالهلاك والموت. فأنزل الله قوله في سورة يونس حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فماذا حصل بعد ذلك؟ نجاه الله بجسده ليكون عبرة للعالمين. إذن هذه المواعظ التي والقصص التي ذكرها الله في القرآن الكريم فيها عبرة لنا حتى نعتبر من حال فرعون، ونعتبر من حال قارون، ونعتبر من حال هؤلاء الذين ذكر الله عز وجل قصصهم في القرآن الكريم، ونحذر من أن نقع في الظلم والذنوب والعصيان كما وقعوا. انظروا إلى خاتمتهم، أين هم الآن مع كل الذي كان بين أيديهم وهم في الحياة الدنيا من مال وجاه وغيره وغيرهما؟ الآن هم في عذاب شديد، في عذاب أليم، وهذا العذاب لن يتوقف عنهم إلى أبد الآبدين. فبدها ديرت بال، بدها ديرت بال. في سؤال وصلنا إنه الإنسان بعد وفاته هل يصل له الدعاء والاستغفار وما إلى ذلك من أعمال صالحة؟ المؤمن الذي مات على الإيمان ينتفع بهذه الأمور، ينتفع بهذه الهدايا التي تقدم له بشرط أن يكون قد مات على الإيمان. ولو كان عاصيا، ولو كان عاصيا. والذي يقول لا يصل هذا جهل في الدين، لأن الفهم، الله يرزقنا الفهم. بعض الناس ماذا يقول؟ يقول لا يصل بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث هم حفظوه ولكن لم يفهموا، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. وفي أمر الدعاء يعني اللي ذكر في الحديث الصدقة والعلم الذي ينتفع به، وإيه؟ وولد صالح يدعو له. صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فماذا فهموا من الحديث؟ فصاروا يقولون بعد ذلك عن الأدعية التي تقدم للأموات، صاروا يقولون إنها لا تصل. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الولد، فابنك الصالح بيوصل دعاءه لإلك. أما إذا واحد دعا لواحد هو مش أبوه فلا يصل له ذلك لأنه مش ابنه، والنبي حدد الابن تحديدا. فنقول لو كان دعاء غير الابن لا يصل إلى الميت، وهذا يعني كان هذا هو معنى الحديث، إذن لماذا أمرنا بالدعاء للميت اللي هو مش ما بيقرب لنا؟ لماذا أمرنا بالدعاء للميت في صلاة الجنازة؟ بالجنازة منصلي، منكبر 4 تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى نقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية نقرأ الصلاة
الإبراهيمية، وبعد التكبيرة الثالثة ندعو للميت، ثم الرابعة ثم السلام. طب ليش ندعو للميت إذا ما بوصلوا؟ ما فائدة ذلك؟ يعني هل يقال الشرع أمرنا بشيء لا فائدة منه، لا يحصل من ورائه خير أبدا، لا ينتفع به؟ لا والله، حاشا. فياريت الإنسان ما يتسرع في إصدار الأحكام ويحرم ويفتي من عنده من غير دليل، وإنما يبني على فهمه أو فهم بعض الناس الذين يدعون المشيخ والعلم وأفسدوا وضلوا وأضلوا. اليوم يعني هل هذا يعتبر دليل؟ يقول لك لا يا عمي أنا ما أفتيت، أنا شفت في حضرت ريل مثلا لشيخ، شيخ مشهور، وقال حرام وقال ما بيوصل وقال كذا. هذا وحده ليس دليلا. أن تقول لي سمعت شخصا يقول ذلك، هذا ليس دليلا. نحن نعرف كيف، من أين تؤخذ الأدلة؟ من مصادر التشريع. أما قول زيد وعمر ليس دليلا إذا لم يستند إلى دليل وليس إلى فهمه، لأنه إذا ذكر الحديث وولد صالح يدعو له، هذا ليس حجة له. هذا الحديث ما فيه دليل على تحريمي أو على أن دعاء غير الإبن لا يصل إلى الميت، لأن النصوص الشرعية لا تتعارض، ما بتتعارض يا أحبابنا. فبالتالي لو كان دعاء غير الإبن لا يصل لما أمرنا بالدعاء إلى الميت في صلاة الجنازة. يعني هذا دليل واحد، يعني عرفت علي؟ هذا دليل واحد من جملة أدلة كثيرة. فينبغي على الإنسان ألا يتسرع في إصدار الأحكام. كذلك لا تقبل التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها. يعني في ناس حيكونوا عايشين بهذاك الوقت، وهي علامة من علامات الساعة الكبرى، تطلع الشمس من مغربها على غير العادة، فإذا طلعت من مغربها لا تقبل توبة الكافر ولا تقبل توبة العاصي. كيف يعني لا تقبل توبة الكافر ولا تقبل توبة العاصي؟ يعني بعد طلوع الشمس من مغربها، إذا بعد طلوع الشمس من مغربها لا تقبل توبة الكافر ولا تقبل توبة العاصي الذي أذنب بذنوب فقرر أن يتوب منها بعد طلوع الشمس من مغربها، لا تقبل توبته. خلاص، لا تقبل توبته. فأسأل الله أن يرحمنا. مهم جدا ألا تسترسل في المعاصي، ألا تسترسل بالمعاصي، وتقول وأنت تقول إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، إن الله أيضا شديد العقاب. في ناس بتعصي وبدها تظلها تعصي وبدوش يتوب، بقول لك الله يغفر لي، اللهم اغفر لي، هينا ندعو. وإن الأخذ بأسباب ذلك، شايفين يا أحبابنا موضوع الفهم موضوع مهم جدا. يتعجبون لماذا لم يحصل كذا. يعني بعض الناس بيقول لك غريب، والله أنا بسهر الليل كله أدعو الله عز وجل وطلبت من الله أشياء لم تتحقق لي هذه الأشياء التي طلبتها. يعني بيصير عنده حتى يعني بيقول لك بطلت خلص بديش دعيت وما ما حصل شيء الذي طلبت. وأحيانا لا ينظر في أعماله كيف أنه عق والديه، ترك الصلاة، ضر بالناس، أكل أموال الناس بالباطل. طيب أنت عم تتطلع أنه كيف ما انقبل دعائك، أو كيف ما تحقق الشيء الذي طلبته، ولم تنظر في تقصيرك وفي بالبلاوي اللي أنت عم تعملها. بيجيني بعض الشباب بيقول لي شو أسوي، بدي نصيحة منك، شو في؟ ابشر، نفسيتي تعبانة، مكتئب، مخنوق، بالله عليك ادلني شو أسوي.
بقول له بتصلي؟ بيقول لي لا. إذن لا تحدثني عن الكآبة وأنت تارك للصلاة. كيف تريد أن توفق وأن تفتح لك الأبواب وأنت عاق وأنت تارك للصلاة وعاق لوالديك؟ كيف؟ جد كيف؟ يعني الأمر غريب، الأمر غريب جدا. أنت انظر في أعمالك وتب إلى الله من الذنوب التي اقترفتها، وخذ بالأسباب لترى النتائج بإذن الله. في سؤال وصلنا، كيف نوفق بين حديث إذا سألت فاسأل الله وبين حديث الأعمى؟ جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة إذا اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، إلى آخر الحديث. وجاء في الحديث الذي رواه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا ضريرا أعمى من الصحابة الكرام، بعد أن جاءه فقال: ادعو الله لي. فقال: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. فقال الرجل: ليس لي من قائد يعاونني. فقال: إيتي الميضاءة فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي، ثم اذكر حاجتك. فذهب فتوضأ فصلى فدعا فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مبصرا. قال عثمان بن حنيف، وهو صحابي جليل كان حاضرا، قال: فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر. فعرفت هذه الصلاة وانتشر أمرها بين المسلمين، والحديث صحيح رواه الطبراني، وقال: والحديث صحيح. وعقب كثير من العلماء وشرحوا ذلك، وعرفت هذه الصلاة بصلاة الحاجة، أي واحد عنده حاجة فليصلي ركعتين ويدعو بهذه الدعوات. طيب السؤال، كيف التوفيق؟ إن هون قلنا: اللهم إني أسألك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. هو صلى الله عليه وسلم الذي علم هذا الدعاء، وهو الذي قال أيضا: إذا سألت فاسأل الله. لا تعارض بين الحديثين، لأن معنى إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله معناه الأولى في السؤال أن تسأل الله، ولا تسأل غير الله، لا تسأل غير الله في أمر لا يقدر عليه هذا، لا يقدر عليه المخلوق، لا. وفي الاستعانة كمان، هل معناه، هل يفهم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله تحريم أن تسأل أحدا من المخلوقات وتحريم أن تستعين بأحد من المخلوقات؟ الجواب لا، مش حرام. يعني إذا وقعت في حفرة وما استطعت الخروج منها، فرأيت واحدا قد مر فقلت له: أعني على الخروج، روح جيب حبل، بدلي، ساعدني، أعني. فما في تعارض هنا. إذا طلبت منه المساعدة حرام أو كفر أو شرك؟ أكيد لا. طب النبي قال، هنا نرجع لنفس النقطة، الفهم. في ناس بيقول لك: لا، أوعك تطلب مساعدة من حدا، لأن الرسول قال: وإذا استعنت فاستعن بالله. خلص انتهى حبيبي، افهم الحديث. طيب والرسول قال أيضا عليه الصلاة والسلام، إذا هيك بدك تحكي، الرسول قال في صحيح مسلم الحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا في سياق المدح وليس الذم. إذن يجوز أن تستعين بإخوانك، ويجوز لإخوانك أن يستعينوا بك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لكن
الأولى في الاستعانة أن تستعين بالله. فالرسول عليه السلام لم يقل لا تسأل غير الله ولا تستعن بغير الله، قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فلا يفهم منه التحريم، أبدا لا يفهم منه التحريم. فهذا لبيان أمر، وفي أشياء وإن تركتها، يعني مثلا أعطيك مثال، سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل بعد أن ألقي من على المنجنيق إلى النار التي أشعلت له لحرقه، فقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. هل لو كان مثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وافق جبريل على أن يعينه، هل يحرم ذلك؟ الجواب لا، لكن من شدة اليقين الذي كان عند إبراهيم وشدة توكله على الله قال لجبريل أما إليك فلا. وصلت؟ في أشياء فيها بيان معنى عظيم جدا جدا جدا، لكن علينا أن نفهم وعلينا أن ندرك معاني النصوص. وأصلا ما وقع الناس ودخلهم بالحيط إلا أنهم لم يفهموا النصوص فحملوها على غير معناها، مثل اللي بيأخذوا كل إشي على الظاهر، ومثل يعني في ناس لا يفقه شيئا في لغة العرب ثم يحمل النصوص على ظاهرها على غير المعنى المراد، فيطلع بعقيدة ما سبقه أحد بها، وهكذا. إذن نحن نريد نطلب مغفرة الله سبحانه وتعالى، نطلب من الله أن يغفر لنا، لكن علينا أن نأخذ بأسباب ذلك فنتوب. إياك أن تسترسل في المعاصي اعتمادا على رحمة الله، وإياك أن تقنط من رحمة الله، بل ينبغي أن تكون بين الخوف والرجاء، تخشى عذاب الله وترجو رحمته. فأما أن تسترسل في المعاصي والذنوب اعتمادا على رحمة الله فهذا خطر، خطر كبير، يا ويلك من الله. ثم إن الله أمرنا بالتوبة، كيف تقول بدي أكثر ذنوب وبعتمد على رحمة رب العالمين؟ لأن رحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة، لكن الله هو أمرك أن تتوب، هو أمرك أن تتوب. فالخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت. وصلت؟ إذن ما فيك تقول لي هيك هيك، بدك توازن ما بين الخوف والرجاء، بدك توازن ما بين الخوف والرجاء. بذكر أحد العلماء بيقول الرجاء ثلاثة: رجل عمل حسنة فهو يرجو قبولها، ورجل عمل سيئة ثم تاب فهو يرجو المغفرة، ورجل كاذب يتمادى في الذنوب ويقول أرجو المغفرة. ومن عرف من نفسه الإساءة ينبغي أن يكون خوفه غالبا على رجائه. أنت عارف حالك إنك عامل عمايل، فتب إلى الله وكن بين الخوف والرجاء. بس إحنا إمتى آخر مرة تبت؟ إمتى آخر مرة راجعت نفسك؟ إمتى آخر مرة خاطبت نفسك؟ تبت إلى الله، رجعت قلت أنا شو اللي عملته؟ الليلة ما بحط راسي على المخدة قبل ما أتوب. هل في كل يوم تراجع نفسك وتنظر في الأعمال التي فعلتها في يومك هذا فتتوب؟ لأنه أنا إذا سألت هذا السؤال قبل سنة من الآن
لو سألتك بتاريخ مثلا كذا وكذا في سنة كذا قبل سنة، راح تتذكر بهذاك التاريخ شو سويت؟ هلا قد تتذكر حدث معين، انه قلت لي مثلا والله بتاريخ كذا وكذا انا تزوجت، كان يوم زواجي. مثل هذه التواريخ تذكر نعم، لكن بشكل عام. قبل سنة متذكر بهذاك التاريخ ايش سويت؟ ما اتوقع، ما اتوقع واحد فينا بيكون متذكر. وعلى ذلك فقس أيام كثيرة من حياتك الآن نسيت تماما ماذا فعلت بها، لا بتتذكر مواقف معينة. لكن إذا سألتك عن اليوم أو مبارح شو سويت من الصبح لليل، بتكون متذكر شو سويت. لذلك من أهم الأمور التي تساعد المرأة على التوبة، في أشياء احنا بنسجلها لأنه موضوع مهم جدا، عندي موعد في غاية الأهمية، بحط على النوتس عندي ليستا بالأعمال اللي أنا ما بدي أنساها. هل كان في وحدة على رأس هاي الليستا محاسبة نفسي هذه الليلة؟ كل ليلة تقول محاسبة نفسي هذه الليلة، هذا موعد مهم، هذا من المواعيد المهمة جدا في حياتك. الموعد لنفسك تستعرض فيه أعمالك اللي عملتها اليوم وتتوب إلى الله. ما تحط راسك على المخدة قبل وتنام قبل أن تتخلص من الذنوب التي عليك. تب في ذلك اليوم، تب، بتجيب شروط التوبة، بتتوب، تحط راسك على المخدة وبتنام، لأنه قد تنام وما تصحى، فبتكون إيش؟ بتكون توبت إلى الله. وحال كثير من الناس أنهم مع اعترافهم بالذنب الذي يقترفونه إلا أنهم يقولون سوف نفعل، سوف نتوب، سوف نقلع، سوف نترك، فبيكون ما بيصلي وعم بيحط راسه على المخدة وبينام قد ما يصحى. بعرفش كيف بينام، بينام وهو مش مصلي وما بيتوب من ترك الصلاة. تخيلوا هذا يموت فيفارق الدنيا وهو تارك للصلاة، يا بي شو بيخوف الموضوع، مرعب ترى الموضوع، لو كان هو مش حاسس، بس هو الموضوع مرعب. كيف ما بتحاسب نفسك وبتتوب ما بنام، ما بتغفالي عين إلا أكون إيه؟ تبت من الذنوب التي وجدتها اليوم، التي فعلتها اليوم. وإلا يعني إن لم تفعل ذلك، ما عندك هاي الفقرة، ما عندك هذا الوقت اللي تحاسب فيه نفسك وتتوب، الذنوب يا صديقي عم تتراكم وتنسى، عم تتراكم وعم تنسى. كيف عم تنتسى؟ أنا قلت لك قبل سنة شو سويت، مش متذكر. فهنالك ذنوب كثيرة اقترفتها وأنت نسيت أنك اقترفتها، فتراكمت عليك، والتراكم هذا هو تراكم على القلب، صار في سواد، صار في غفلة، صار في قسوة. قبل كم من سنة كانت نفسك تحثك بالتوبة وكنت تراجع نفسك وكنت تلوم حالك، بلش يقل يقل يقل إلى درجة أنك ما عدت تحاسب نفسك وما بتلوم نفسك ولا فارق عندك، قسى القلب. إجانا سؤال، الإنسان إذا فعل الكثير من الذنوب وتاب لله سبحانه وتعالى توبة نصوح، هل يحاسب عليها يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كأنه لم يفعلها بالمرة، كأنه ما ارتكبها، خلص كأنه لم يفعلها، لا تكون في صحيفة أعماله، لا يجدها يوم القيامة، محيت من صحيفة أعماله، فإذا لن يسأل عنها أبدا، بشرط أن يكون أتى بشروط التوبة. والذي أجاب عن ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم، التائب من الذنب
كمن لا ذنب له. فالتوبة مهمة جدا في حياتنا، جزء من حياتنا، في أشياء أنت كل يوم بتسويها، كل يوم بدك تحاسب نفسك، كل يوم بدك تتوب إن وجدت تقصيرا ومعصية. وإني لكم من الناصحين، أنصح نفسي وأنصحكم. كيف الخطيب بيقول على المنبر في كل جمعة؟ أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، وأنهاكم ونفسي عن عصيانه ومخالفة أمره ونهيه. فهو تذكير لي ولكم، أذكر نفسي وأذكركم بتقوى الله، أذكر نفسي وأذكركم بالصلاح وعمل الخيرات والمبرات، أذكركم ونفسي بالعمل بما ينجيكم يوم القيامة. إحنا عم نذكر بعض، إحنا عم نعمل مع بعض، بنأخذ بيد بعض لأجل نجاتنا يوم القيامة. ما بتعرف مرات كلمة، كلمة أنا بحكيها أنت بتحكيها بتكون سبب في توبة إنسان، في رجوع إنسان إلى الحق. بدنا نذكر أنفسنا، هذه الذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله عز وجل، أسأل الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. في دعوة دائما أكثر منها، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أتويم FM سبونسر.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: Sponsoring 2MFM.
2: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: التويم FM سبونسر.
3: تفضل يا جار، اشرب شاي،
4: صب ودوقني.
5: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
5: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
6: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
7: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
8: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
9: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
10: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل، للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-3330.
11: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15 with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.
12: Muchas personas dependen de los medicamentos para cuidar su salud.
4: Si tiene una tarjeta de concesión del gobierno y una receta médica emitida en el marco del programa de beneficios farmacéuticos conocido como PBS, lo máximo que pagará por su medicamento será $7.70. Si tiene una tarjeta de Medicare, podrá seguir ahorrando dinero ya que el costo máximo se ha reducido de $31.60 a $25. Cuando necesita adquirir medicamentos todos los meses, cualquier pequeño ahorro puede marcar una gran diferencia a la hora de ayudarle a cuidar su salud. Para obtener más información, visite health.gov.au/cheapermedicines. Este contenido se ha elaborado en colaboración con el gobierno de Australia.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه والبيهقي في كتاب القدر من حديث عقيل بن يعمر عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن الحصين رضي الله عنه: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ قال: فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلقه وملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك. إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ قال: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم، ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. عمران بن الحصين هو أحد فقهاء الصحابة وأحد أوليائهم، كان تزوره الملائكة، ثم استعمل الكي من أجل البواسير فانقطعت عنه الملائكة، ثم بعد برهة عادوا لزيارته. أما أبو الأسود الدؤلي، معروف أنه من ثقات التابعين، أخذ الحديث عن سيدنا علي وغيره من عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو أول واضع للنحو بإشارة سيدنا علي رضي الله عنه. ثم إن عمران بن الحصين كان من الصحابة المجتهدين المشهورين بالعلم، حتى قيل إنه لم يدخل البصرة أفقه منه، أي أن كل من دخل البصرة من أصحاب الرسول فعمران أفقههم. قوله: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أي يسعون إليه، أي حركاتهم وسكناتهم. أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، معناه: هل هو شيء قدره الله في الأزل أنه يكون منهم، أو فيما يستقبلون به، معناه: أم هو شيء جديد لم يسبق به قدر، مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم. قوله: مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم، معناه: أريد منك الجواب على حسب ما جاء به النبي وبه تثبت الحجة على الناس. قال: فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم، أي أن هذا الذي يحصل منهم هو شيء قدره الله في الأزل أنه يكون منهم. قال: أفلا يكون ظلما؟ أراد أن يزيد في امتحانه، فقال: أفلا يكون ظلما، المعنى: إن كان الإنسان يعمل فيما قدر الله تعالى،
يعمل على حسب مشيئة الله وعلمه، ثم حاسبه في الآخرة على هذا العمل فعاقبه، ألا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلقه وملك يده، أي ملكه. الله ألهم أبا الأسود الصواب، فأجاب ما معناه أن الله لا يحكمه أحد، هو فعال لما يريد، جعل الأعمال أمارات أي علامات، ووفق بعض الناس بأن يختاروا الهدى والصالحات من الأعمال وينساقوا إليها باختيارهم على حسب مشيئته وعلمه، فيكونوا من أهل النعيم المقيم، وأن ينساق قسم منهم باختيارهم إلى ما نهى الله عنه من غير أن يخرجوا عن تقدير الله وعلمه. فإذا حاسب العصاة وعاقبهم لا يكون ظالما، لأنه هو الحاكم ليس له حاكم، هو الآمر ليس له آمر، تصرف فيما له ولم يتصرف فيما ليس له. وأما الظلم في لغة العرب فهو أن يتصرف بما ليس له، والله تعالى كل شيء خلقه وملكه. قال: وقلت: كل شيء خلقه وملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي الله تعالى لا يسأل عما يفعل، وأما العباد فيسألون. قال: يرحمك الله. وأما قوله: إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك، لما وفق للجواب الصحيح دعا له وصوب جوابه. وأما قوله: إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك، أي أردت أن أمتحن فهمك للدين. ثم قال له: إن رجلين من مزينة، وهي قبيلة من قبائل العرب، أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالا: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أي يسعون إليه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم، وثبتت الحجة عليهم؟ معناه: هل هو شيء قدره الله تعالى أنه سيحصل منهم، أي باختيارهم ومشيئتهم الحادثة بعد مشيئة الله الأزلية وعلمه الأزلي الأبدي، أم شيء جديد لم يسبق به قدر، ولم يعلم الله في الأزل أنه يحصل منهم، إنما هم من تلقاء أنفسهم من غير أن يكون لله تصرف فيه يعملون؟ أو هل هم ليس لهم اختيار، بل هم مسلوبو الاختيار بالمرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم، ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. المعنى أن كل ما يعمل العباد من حركات وسكون، حتى النوايا والقصود، على حسب مشيئة الله الأزلية وعلمه وتقديره، ثم رتب على ذلك جزاء لهم، الحسنات بالثواب والسيئات بالعقاب. والرسول صلى الله عليه وسلم استدل بالآية المذكورة وأيد جوابه لهما، لأن الله أقسم بالنفس وما سواها، على أن الله تبارك وتعالى هو الذي يلهم النفوس فجورها وتقواها، أي أنه لا يكون شيء من أعمال العباد خيرها وشرها إلا بخلق الله تعالى فيهم ذلك، فيعلم من ذلك أن أعمال العباد كلها خلق الله تعالى وكسب للعباد، أي نحن نوجه إليها القصد والإرادة والقدرة التي هي حادثة، وأما حصول ذلك الشيء فهو بخلق الله. قال الله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فإن قال قائل:
إذا كان الله شاء لنا أن نفعل كذا من الكفر والمعاصي فماذا نفعل؟ فالجواب أن يقال: المستقبل غيب عنا، ما بعد هذه اللحظة غيب عنا، فالذي علينا أن نسعى لأن نكون قائمين بحقوق الله تعالى وحقوق عباده التي أمرنا بها، ونعتقد في الوقت نفسه أنه إن كان الله علم وشاء أننا نسعى للخيرات كان ذلك علامة على أننا من الذين شاء الله لهم أن يكونوا من أهل النعيم المقيم في الآخرة، وإن لم يتيسر لنا ذلك فلا نكون من أولئك، فلا نستحق ذلك، بل نخشى أن نكون من الذين أراد الله بهم أن يكونوا من أهل العذاب المقيم، كما أن الإنسان يبذر البذر وهو لا يعلم علم يقين أنه يدرك محصول هذا الزرع، فإما أن يموت قبله، وإما بأن تحدث آفة عاهة لهذا البذر فتتلفه فتفسده فلا يدرك الانتفاع بهذا الزرع. إنما نشرع فيه على الأمل، أي على احتمال أننا نعيش حتى يدرك هذا البذر فيصير حبا قوتا أو ثمارا ينتفع بها. كذلك أحدنا إذا أصيب بمرض يتداوى على الأمل، لا يقطع بأنه يتعافى بهذا الدواء، بل يقول: يحتمل أن أتعافى بهذا الدواء ويحتمل أن لا أتعافى به. وهذه أمور الآخرة كذلك، العواقب عنا مستورة محجوبة، إنما نعلم ما حصل قبل هذا فنقول: هذا حصل بمشيئة الله، أما ما لم يقع بعد فإنه غيب عنا. وكما لا يجوز للإنسان أن يقعد ويقول: ما قدر الله تعالى لا بد أن يصل إلى جوفي، ولا يسعى بوجه من الوجوه بل يعرض نفسه للتلف بالجوع، كذلك لا يجوز أن يقول الإنسان: أنا إن كان الله كتب أني سعيد لا بد أن أكون سعيدا، وإن كان كتب لي غير ذلك لا أكون سعيدا، ثم يقعد من غير أن يسعى لأن يكون من أهل النجاة. ثم يقال: فعل الله لا يقاس على فعل المخلوق، أمامنا أمر يوافق عليه المؤمن والملحد، وذلك الانتفاع بهذه البهائم. هذه البهائم خلق كما أننا خلق، هي تحس باللذة والألم كما أننا نحس باللذة والألم، فهل يعترض أحد منا على ذبح هذه الذبائح للانتفاع بها؟ هل هو محل اعتراض؟ هل يقول أحد منا أو منكم: هذه البهائم لها أرواح كما أن لنا أرواحا، وتحس بألم كما أننا نحس بألم، فإذا لا يجوز لنا أن نقضي عليها للوصول إلى لذاتنا؟ فيقال لهم: كما أن لا اعتراض لكم في هذه، ليس لكم اعتراض على أن الله تبارك وتعالى يوفق من يشاء ويخذل من يشاء، فيكون الذين وفقهم من أهل النعيم المقيم في الآخرة، ويكون الذين لم يوفقهم بل خذلهم من أهل العذاب المقيم. أمر الدين لا يتم إلا بالتسليم لله، أما أن يقاس الخالق على المخلوق فهذا ضلال وخسران. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: شكلك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: التويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022 Bankstown 9708-1220.
9: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل، للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-3330.
10: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al-Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Al-Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15 with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.
11: يعتمد الكثير من الناس على الأدوية لدعم صحتهم. إذا كان لديك بطاقة امتياز حكومية ووصفة طبية بموجب برنامج المنافع الصيدلانية والمعروف باسم PBS، فإن الحد الأقصى الذي ستدفعه هو $7.70 مقابل الدواء. إذا كنت تحمل بطاقة ميديكير فستظل قادرا على توفير المال، حيث انخفض الحد الأقصى للتكلفة من $31.60 إلى $25. عندما تحتاج إلى الحصول على الأدوية شهرياً، يمكن أن يحدث توفير بسيط في التكاليف فرقاً كبيراً في مساعدتك على الحفاظ على صحتك. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة health.gov.au/cheapermedicines. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
12: My name is Detective Inspector Mina Wolseley, attached to Auburn Police Area Command, New South Wales Police. My message to parents in relation to the purchasing of e-bikes for their children is to be cautious and careful. A number of issues they need to make sure they're aware of when purchasing and allowing their children to ride e-bikes. Make sure they wear a helmet. Make sure that they do not mess around with the wattage and the throttle of the e-bike to ensure the safety of their children. Make sure they ride on the footpath and they are cautious of pedestrians and other footpath users, and they do not ride it on the roads. My other message is really think about whether you want to buy an expensive e-bike that could cause harm to your children if used inappropriately. So please be mindful of all these factors when they are on their e-bikes and you are not supervising. So please try and supervise as well.
10: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards